بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل

يا سلام يا مؤمن عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط

أحد، يا فرد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن لي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس النظام الأحمر ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلي محبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى النيابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك، واستقراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وصنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة من الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتعبد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظام الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظام مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه وفينا يا الله. توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما ردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ردنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم هم الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله يطرا وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القطب حق وجيه الدين تاج عارفين يا الله. رقى أفدد التمكين ملقى وقد جمع الشريعة واليقين عن القلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا يا الله. لا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حبا وله جاها مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. لطف شامل ودوام سترين لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا.

يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا مجد الخلق ضرا موسع الكل بالراس، القسبة للسدرة على القباح والأقتال. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصل قصودي والأعمال. يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي.

يبكي من شوم ظلم ويبكي وشهوة القيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية السوية اضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكمال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك ويرتجني ثوابك وغيد رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذره وفقره فهزم بيسرك أسره بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك الإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصير واختم بالإيمان إلى جال وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد هذه الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى وجهره بالغذايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين.

وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك. يا أم الدنيا والدين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا والغنى ويا قوي يا متين. يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا في كل حين. يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا الله يزيل للمنكرات الصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام بين

مبارك دوام على ممر السنين يا الله رب حين شاكرين وتوفانا مسلمين وبعد من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب سجم لأمين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل منا طويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكف هذا المؤذيين يا الله واختم بأحسن ختام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام مع الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني ذا الصفات العلية قائم بالبنى أريد عطية يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي قصدي قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو قوذي وغوث كل البرية يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية رب فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العاربين أهل المزية واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بابتقاري يا الله فلهذا السر أدعو وعساري يا الله أنا عبد صار فخري.

بما قد حل قلبي من هموم واشتغال، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار. يا الله قد قفاني علم ربي واختياري. يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. يا الله قد قفاني علم ربي واختياري. يا الله لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي. يا الله وبواز الفضل عاكف فأذم ربي عقوفي. ولحسن الظن لازم فهو خلي وحلي.

الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي والشواضي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي.

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات، خطرا في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا ولأحباب أهل الدين ماضيهم وآت، لما علمنا أو جهلنا ولجميع الغافلات، ولحرام أو ندم وباح وكره وواجبات وماضيات ومقبلات، نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات، يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا يا الله، بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات حسن اليقين مع كمال العافية، دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات، منك الهداية والعناية والنعيم سابغات، وما تشاءون كان فانظر بالعيون الراحمات، بالقبول لأعمالنا والدعوات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، معهم وفيهم دائما في الدار ذيه والآخرات، واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات، ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات، وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات، عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات، وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات، في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب هذا النعمات تدا خلقه ورضا نفسه. ومن هذا كلمات بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين، اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر يا كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير، اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بك الفيك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. كلمات يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وساعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. شاوم داد كلمات يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي.

وحاسد معاند. طاسميم يا الله يا عبدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوضي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل الصعاب لابواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد

منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوث يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل الصعاب لبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد عاندي بحق سر طاصم يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

0: تقبل يا رب اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي يا رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي يا رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي يا رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي يا رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي يا رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي يا رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي يا رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه كلمات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
1: أشهد أن

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي.

يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وكسر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور وفتنة الكبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك.

سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي.

شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان.

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا

نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.

كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون بلاءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك.

اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصرف وارفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والجور وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأمن جميع المسلمين وأوطانهم واحفظهم وانصرهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. اللهم إني أعوذ بك في كل سلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: الحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد.

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله.
1: اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

آل وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.

كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد.

آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل لحظة أبدى عدد خلقك وزنة عرشك وامهدادك.

والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم صلى الله عليه، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد

عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة عذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. عدد خلقك وزنة عرشك.

يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على

تنظر عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي للعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
العقبة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

يديه ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني.

0: نصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعث لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا

لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع
الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتي لهم أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذره زؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

0: علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحزن.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا نزال في شمائل رسول الله التي جمعها الإمام أبو عيسى التميمي. كنا قد وصلنا إلى حديث عن المغيرة بن شعبة حيث قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يده. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. والحديث بسنن أبي داود أيضا. قوله في هذا الحديث: فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطرف من شاة قد شوي هذا الطرف بنار، فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم السكين وجعل يقطع به لحم هذا الطرف. قوله: فحز لي بها منه، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم من لطفه وتواضعه وحسن تعامله مع من حوله كان يقطع الطعام لمجالسه المغيرة. قوله: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي جاء بلال بن رباح رضي الله عنه يعلمه بالصلاة وأن وقتها قد حان. وقوله: تربت يداه، هذه كلمة كعبارات أوردها العلماء لا يراد بها معناها، أما معناها فهي التصقت يداه بالتراب، ولكنها كلمة يؤتى بها ولا يراد بها. قوله: وكان شاربه قد وفى، أي قطان، أي شارب المغيرة بشربه، وهذا التفات من المتكلم إلى الغير. وقد جاء في الحديث في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل برفض: قال المغيرة: وكان شاربه قطانا. قوله: فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه أنت، أي قصه أنت على سواك، أي بأن يضع السواك تحت الشارب ثم يقص ما زاد على السواك. وبهذا حث على أن يتعاهد المسلم الشارب ولا يطول. فقص الشارب والحرص على عدم طوله من سنن الفطرة، وإذا تبدلت فطرة الإنسان ولم يكن مرتبطا بسنة سيد ولد عدنان فإنه حينئذ يستحسن القبيح فيطيل شاربه إطالة فاحشة، كما نراه في هذا الزمان حيث يرغب البعض في إطالة هذه الشوارب طولا قبيحا جدا، ويستقبح حينئذ عندما يتجاوز الفطرة يستقبح الحسن فيحلق لحيته، وإنما الجمال والحسن في موافقة الشرع والفطرة والهدي النبوي. وبه لي قال، أي السند المتصل إلى الإمام الترمذي، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيلة عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكان تعجبه فنهس منها. والحديث في الصحيحين وفي جامع الترمذي. قوله: فرفع إليه الذراع، أي قرب إليه الذراع وقدم له صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: وكان الذراع تعجبه، أي كان يحب الذراع صلى الله عليه وآله وسلم لحبها أطيب، ولأنها في مقدمة بدن الشارب، وهي أسرع وأول أجزائها نضجا وأكثره فائدة. وقال القاضي عياض رحمه الله: محبته صلى الله عليه وآله وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرارها تناولها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الألم. قوله: فنهس منها صلى الله عليه وآله وسلم، النهس أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النحش، فهو قطع اللحم وقطعه بالأسنان كلها، فالنهس بمقدمة الأسنان فقط. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم، أي وضع السم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموا. الحديث أيضا في سنن أبي داود. قوله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع، تقدم في الحديث السابق أنه يميل إلى هذا الجزء من الشرع. قوله هو سم في الذراع، أي وضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السم فيه، فكان ذلك في غزوة خيبر. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف بحبه للذراع حتى من أعدائه اليهود الذين كانوا سببا لوضع السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وكان يرى أن اليهود سموه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعتقد أن اليهود سموه أو يظن ذلك. وجاءت دلائل كثيرة تدل على أن اليهود هم الذين وضعوا السم لرسول الله، فقد أوعزوا إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث أن تصنع له طعاما وأن تضع له فيه السم، يريدون قتله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألت عن أحب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل الذراع، فوضعت السم في الشاه كاملة، لكنها كثفت كميته في الذراع، فلما نهز منها صلى الله عليه وآله وسلم أنطق الله إعجازا ومعجزة لرسوله الذراع، فأخبرته الذراع بأن فيها سما، فلفظه صلى الله عليه وآله وسلم من فمه. ثم جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هداها الله مسلمة، فلما قررها بذلك وطلب منها الإقرار بما فعلت أقرت، وقالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فإن الله سيحميه. فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وكان بشر بن البراء رضي الله عنه قد أكل من اللحم هذا فمات، فطلب أولياؤه بدمه فقتله. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، هذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. والله سبحانه وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك السم فلم يقتله، وشاء الله أن يبقى أثر ما وضعه في فمه إلى أن مات ليكون له نصيب من الشهادة. فلم يكن السم قاتلا، لكنه كان له تأثير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشم عن أبي عبيدة قال طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، فقال والذي نفسي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. قوله فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته، معلوم أن الشاة لها ذراعان. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، أي ناولتك ذراعين والشاة ليس لها إلا ذراعان، فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، أي لو ذهبت إلى القدر دون أن تسألني دون أن يكون منك هذا الاعتراض لناولتني الذراع ولو طلبتها منك مرارا. وهذا من آيات نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبان، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. والحديث أيضا في جامع الترمذي، ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعجل إلى أخذ الذراع لأنه لم يكن يجد اللحم إلا غبا، إلا في أندر الحالات، إلا وقتا بعد وقت بعيد. ولأنها أسرع اللحم نضجا، وظاهر هذا مخالف لما تقدم من أن الذراع أعجب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلها رضي الله عنها أرادت أن تنزه مقامه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يكون له ميل طبعي لشيء من الملاذ، والذي دلت عليه الروايات الأخرى أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية، ولا إشكال في ذلك لأنها من كمال الخلقة كحبه صلى الله عليه وآله وسلم للطيب. والمحذور إنما هو المنافي للكمال، عناء النفس في ذلك وتألمها لفقده، وهذا لم يكن عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب
0: العالمين. بالخلق النبي حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم.
2: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
1: الإشارة في الدعاء.
2: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
3: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
1: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. الناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون، ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذا؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9:30 الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عدهم الله، من كان حبيب عبي بن شاب كانوا يحكون على حبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى، فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه. فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها، والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، وترد فيه إلى وجود ذلتك. متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره. ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق

أهو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته؟ من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه. من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحب لم يؤثر عليه شيئا. إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، واحتجب لشدة ظهوره، وخفي عن الأبصار لعظم نوره. لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية. كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. عنايته فيك لا لشيء منك، وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. ربما أطلعك على غيب ملكوته، وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد.

نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. وأحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنقدمها ويجاب عنها من أهل السند النبوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأرحب بكل من يسمع علينا الآن، خصوصا أحبابنا

0: في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلة الشيخ على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 41111 أو عبر رسائل واتساب عبر الرقم 77118057. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم حياكم الله شيخ سالم وجزاكم الله خير الحضور. ونبدأ الشيخ سالم بأسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين. وعندنا سائل يقول أنه يوجد عندنا عاقل في البيت كبير سن في البيت, وهذا الكبير السن لما يريد أن يصلي يتجه في بعض الأحيان إلى جهة الشرق جهة الغرب ما يلتزم بالقبلة, وقال وفي توجيهه إلى القبلة فيه مشقة إذا أردنا أن نوجهه القبلة. قال وخصوصا أن هذا العاقل يعني ما يميز أصلا وفي بعض الأوقات يفسخ الصلاة يخرج من الصلاة, فهل يجب عليهم في هذه الحالة مع المشقة توجيهه إلى القبلة أم هم يعذرون في ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه المسألة مسألة الكبير الذي في البيت هذا فيها تفصيل. المسألة الأول النقطة الأولى إذا كان هذا الشخص يحتمل أن يكون قد فقد الذاكرة بحيث أنه قد ارتفع التكليف عنه, فهذا يرشد إلى الصلاة ولا يؤمر بها ولا يقول قم صل ولا نحوه. يقولون له مثلا أبوهم هذا أبوي دخل وقت الصلاة ونحن نجيب لك الوضوء, إن كان بوعيه واستجاب لهم يوضيونه, إذا ما استجاب يتركونه لأنه هو المخاطب بالصلاة, ما هم مخاطبين بها ولا بأمره بالصلاة. هم لو كانوا يعرفونه بأنه مع على العقل وعلى الإدراك ويترك الصلاة فهذا من باب إنكار المنكر يخبرونه, لكن طالما يحتمل أنه فقد الوعي في عنده خرف يمكن ساعات تجيله الذاكرة ساعات يفقد الذاكرة, إنما يشيرون عليه بالصلاة فقط ولا يحملونه على الصلاة, يقولون بتصلي ونحن نجيب لك هذا. شافوا خرج من الصلاة شافوا قال هاتوا لي أكل وهو صيم, قال يعطون على ما بغى يذكرون بس صوم الآن يا صوم ده أنا بغيت أكل أنا بغيت هذا, ويعرفون أنه ما بيفعل هكذا لو كان بحواسه. فحينئذ قد ارتفع عنه التكليف وليس مكلف بالصيام ولا مكلف بالصلاة فتسقط عنها ولا يجبرونه في شيء, الله سبحانه وتعالى قد رفع التكليف عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا, إذا كانت الحواس موجودة قطعا مقطوع عندهم بأنه فهذا وجوبا عليهم إذا طلب المساعدة أن يساعدوه في توجهه إلى القبلة. فإذا كان السرير مثلا على غير القبلة يجب عليهم أن يوجهوه, إذا طلب منهم يجب عليهم أن يوجهوه إلى القبلة وحيث أمكنوا ذلك. وهذا من تساهل الناس, ما يبالي السرير مقابل القبلة ولا غير مقابل القبلة, حتى في البيت عادي يمكن نقول في المستشفى فيها مشقة عليها وفيها إحراج لما يقولوا للطبيب حولوا إلى القبلة فيها مشقة, لكن في البيت أي مشقة قال بيخل بالترتيب حق الغرفة حتى بيخل بالترتيب, لكن ذا ترتيب الصلاة وعلى الأقل افعلوه وقت الصلاة لأنه هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. قالوا حيثما كنت فولي وجاك شطرة, التوجه إلى القبلة إجماعا على أنه لا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى القبلة, ما تصح الصلاة على غيرها لغير ضرورة, في غير ضرورة مثل الحرب مثل المربوط مثل هذا قد يكون هذا على سبيل استثناء, لكن في الأحوال العادية في الأحوال التي ليست فيها ضرورة يجب التوجه إلى القبلة يقينا عند القرب وظنا عند البعد. فيجب عليهم إذا طلب منهم ذلك أن يحولوا للقبلة أن يتحول, ولو ابتدأ الصلاة على غير القبلة هذه الصلاة ما انعقدت أصلا, والكلام نحن نتكلم عليه أنه شخص سليم الحواس الكلام الأول جيله الحواس ولا لا، هو في الحال الأول ما يجبرونه على شيء، خلونه كما أبغى. هذا الصورة الأولى. الحال الثاني الآن لو كان لا سليم الحواس، حواسه لا تزال موجودة إلا أنه عنده تساهل، يعينونه على ترك التساهل، لأنه هو يمكن له سنين وهو محافظ على الصلاة، الآن في آخر عمره واختام العمر بيموت على ترك الصلاة وعلى التكسير في الصلاة، هم يعينونه الآن. وهنا يظهر بر الولد بأبيه، أنه يساعده على إتمام الصلاة، على إتمام النظافة للصلاة، على إتمام ما أمر الشارع بفعله نحو الصلاة، ويفعلون على حسب المتيسر لهم، لكن من دون إهمال في ذلك ولا تكسير. تمام، هذا هكذا استوفينا. نعم إن شاء الله. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك نأخذ عندنا سؤال من أم تقول أنها عندها بنت، وهذه البنت تبلغ 10 سنوات. قال لكن هذه البنت يعني لا تقوم للصلاة إلا إذا قيل لها قومي، وكذلك وخصوصا في صلاة الفجر، قال تتعب أمها في صلاة الفجر، فهي تريد منكم توجيه وتنصيح لعل هذه البنت تسمع فتواظب على الصلاة
1: للبنت. يعني
0: للبنت نعم،
1: نعم إن شاء الله. هو توجيه لأنفسنا أيضا، توجيه لأنفسنا وللبنت، أنه هذه البنت أن الطاعات إنما يثبت عليها إذا كانت حصلت من الصغر، أما الإنسان إذا كان حال الصغر كان مهمل فهو أسباب تركه لهذه الصلاة متوفرة جدا، يعني من الدواعي كثيرة لأن يهمل في ترك الصلاة. لكن الذي ينشأ من صغره على الصلاة لا يترك الصلاة بسهولة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالمطلوب من البنت أن تجتهد وتسعى وتجتهد في أنها تجر والديها إلى الخير، ليس العكس، الوالدين يجرونها إلى الخير، هم الأطفال يحرصون على أن يحصلوا الثواب، لأنها إذا صلت البنت هذا ما هي وحدة الذي بتحصل الثواب، بيحصل الثواب أيضا والداها ومن علمها الصلاة بيحصل الصلاة، فهي الآن قصرت أنها ضيعت الثواب على نفسها وضيعت الثواب على والديها. وكذلك كان السابقون قد الصغار هم يتسابقون إلى شيء من هذه الطاعات، وهكذا كان سيدنا عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة النبوية، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه أبوه لمبايعة النبي وسنه 7 سنوات، 7 سنوات فقط لمبايعة النبي، مبايعة النبي على الموت في سبيل الله، ما مبايعة النبي كذا مجرد بيعة، لا مستعد إلى أن يموت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل إلا يعني بعدين عند الخروج للجهاد، لا يقبل إلا من بلغ، قبل البلوغ يردهم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمطلوب من البنت هي أن تقوم تجتهد في هذا بمساعدة أمها، ما تنتظر أمها توقظها للصلاة، هي توقظ الأم وتساعد الأم، لا تخلي الأم على الأم مشقتين، مشقة صلاتها هي ومشقة صلاة ابنتها، بل تقوم البنت على الأقل إذا ما ساعدت أمها أول ما تناديها للصلاة تقوم إلى الصلاة. وبالمناسبة ذكروا قصة في هذا، أنه كان في طفل يعني في سن ما قبل البلوغ، كان خرج لصلاة الفجر، بغى سماع فضل الصلاة في المسجد، فخرج لصلاة الفجر هو عاد طفل يعني. فلما خرج في وقت كان مع الناس غير منتشرين فيه، فجاءت خلفه الكلاب، لما رأى الكلاب جرى، لما جرى جرت، وخرج إلى أن وصل إلى بيت حد من الناس يصيح عليهم، فخرج صاحب البيت طرد الكلاب وخرج إلى المسجد يوصله، وصلى هذا صاحب البيت صلى في المسجد، وما كان هذا صاحب البيت يصلي في المسجد، لكنه بسبب هذا الولد بهذا اليوم صار يعتاد المسجد، ألف المسجد، صار الصلاة في المسجد سهلة، وبركة هذا الصغير الذي كان يحصل عليه، وكم حصل توبة عصاه وتاركي صلاة ونحو ذلك، بركة أولادهم ذكرهم بآية، كما قال كان واحد هذا كثير الإسراف على نفسه من ترك صلاة، من شرب خمر، من أشياء كثيرة، وتزوج بامرأة، ولكن رزقه الله ولد صالح، ووعده في سن الصغر يقول لأبوه الصلاة، شوف الصلاة هذه واجبة، لكن أبوه ما يستجيب له. في مرة من المرات وهو يقرأ سورة مريم، ربي قال يا أبت إني أخاف أني مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، لما جاء قرأها جابها إلى عند أبيه، قال أبوي أنا بقرأ عليك هذه الآية، يا أبت إني أخاف أني مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، وبكى الولد. لما بكى الولد شق هذا على الأب، بكى الأب ومن غيرها، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه البنت مطلوب منها تساعد أمها وتعينها على طاعة الله تبارك وتعالى، حتى إذا بلغت مبلغ الكبار كذها معتادة لهذه الصلوات. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من الأخ أبو أمين.
2: تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع عباسك
2: علينا الجميع إن شاء الله.
3: 5 أسئلة
2: تفضل.
3: سؤال الأول،
2: لم المرة الماضية ما كان موجود صح؟
1: الحلقة الماضية ما كان معنا.
2: طيب نعم تفضل أبو أمين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: حيا خمسة أسئلة. السؤال الأول لمس الدكار هنا هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ المأموم هنا المأموم مذهب الشافعية والإمام مذهب أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده لا حكم لمس الدكار لا يبطل الصلاة. يبطل الصلاة ذكر عند الشافعية. هل المأمومين شلوا مذهب أبو حنيفة حكم هذه مسألة شلوا مذهب أبو حنيفة؟ هل الصلاة باطلة صحيحة؟ صح سؤال.
2: واضح السؤال.
3: أيوة السؤال الثاني.
2: تفضل.
3: المؤمن هنا المسلم هل يعد في القبر هنا أو لا يعد في القبر؟ المؤمن المسلم. وأيضا سؤال ملكين. السؤال ملكين هل يعني يجيب على سلسلة ملكين أو لا؟ وهل يعد في القبر أو لا؟ المؤمن المسلم.
2: واضح السؤال. واضح السؤال.
3: أيوة السؤال الثالث.
2: تفضل.
3: الأرض الورث هنا. إن في بنات وفي أولاد. في بنات وفي أولاد توفى أبوهم. بعد توفى أبوهم الأولاد أعطوا البنات بيس. الأولاد أعطوا البنات بيس لكن البنات ما هي راضية. إن في عاد في عقارات وفي سيارة قاموا بجزء من هذا العقار ومن هذا السيارة لكن الأولاد رفضوا بس الأولاد قاطعوا البنات بسبب البنات الطالبات العقار والسيارة. وحق هذه مسألة.
2: واضح السؤال.
3: السؤال واضح إن في إنه موضوع خشوع الصلاة. موضوع خشوع الصلاة إنه في قصص نسمعها في قصص نسمعها تتكلم موضوع خشوع الصلاة. في شخص يأتي خشوع الصلاة لا لقوه بعد شخص من قديم لقوه عملية هو يصلي عملية في الظهر لقوه هو أثناء الصلاة. بعد ما عتهت العملية قال حسيت بشيء. يعني ما حسيت شيء يصلي ودوما ما يحس بشيء. وشخص ثاني يقول عملية قصوا رجله أثناء الصلاة قصوا رجله أثناء الصلاة. قال حسيت بشيء. قال لا ما حسيت بشيء. هذا المستوى كيف وصلوا هذا المستوى خشوع الصلاة؟ كيف وصلوا هذا المستوى إنه واحد يصلي يأتي الدعاء المستاح ويأتي الفاتحة ويأتي الصورة لكن يفكر في الدنيا؟ كيف حال هذه المشكلة؟
2: واضح السؤال.
3: السؤال الخامس الأخير هنا موضوع الدعاء هنا القنوت هنا الدعاء القنوت هنا في الصلاة صلاة الفجر شخص مو حافظ بهذا الدعاء فيقول آمين آمين مع الإمام الصلاة باطلة صحيحة.
2: واضح
3: السؤال. جزاكم الله خير.
2: اسمعني جماعة
0: نعم شخص سلم
1: ما شاء الله أسئلة مفيدة حق الذي قدمها الشيخ أبو أمين.
0: نعم أسئلة موفقة ما شاء الله. سؤاله الأول كان يسأل عن يقول أنه الإمام في الصلاة مس ذكره في أثناء الصلاة والمؤمنين هم يمتهجون مذهب مذهب الإمام الشافعي ويبطل عندهم الصلاة بمس الذكر ولكن الإمام عنده كما قال كما أخبره أنه بالمذهب الحنفي وعندهم كما قال هو لا تنقض الصلاة ولا ينقض الوضوء فتكون الصلاة صحيحة. فإذا قلد الآن المأمومين الإمام قلدوا الإمام أبو حنيفة فهل تصح صلاتهم؟ وقبل ما نأخذ الإجابة نستقبل اتصال من بازياد. عمر بازياد
2: تفضل. عمر بازياد
4: الحين في العقد الآن في الزوايات الجماعي سمد.
2: نعم
4: يعني يعقدون أول عقد ومن ثم بعدين يقولك بنعقد ثاني مرة مثل في البلاد يعني مثل يتخذ من ترين من أي منطقة مثل يعقد في تيوه.
2: نعم.
4: ومن ثم يعقد العقد ثاني مثل في منطقته ما رأيك ما كيف الكلام هذا؟
2: واضح.
4: نعم
2: معكم سؤال آخر.
4: لا شكرا
2: جزاكم
4: الله.
2: تسمعوني
0: إجابة إن شاء الله. نأخذ سؤال أبو أمين هذا.
1: تمام. هو بالنسبة كما قال على مذهب الإمام أبي حنيفة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وعلى مذهبنا مس الذكر ينقض الوضوء والاعتبار في الصلاة هو بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام بمعنى أنه لا يجوز للشافعية والبقاء على المذهب الشافعي أن يصلوا خلف الحنفي الذي مس فرجه.
0: جميل.
1: بينما لأن العبرة بعقيدة المأموم إلا لو كما قال هو هم أصلا الشافعية قلدوا أبو حنيفة بأنه لا يمس الذكر ولكن الأولى أن لا يفعلوا لأن يصلوا صلاة صحيحة من دون خلاف ولو منفردين أفضل من أن يصلوا صلاة مختلف فيها ولو في جماعة. يقولون السلامة أولى من الغنيمة السلامة تقع صلاة صحيحة أكيد أحسن من أن تقع صلاة مشكوك في صحتها لكنها بفضل أعلى. فإذا الصلاة صحيحة لو كانوا شافعية قلدوا الإمام بحنيفة في عدم نقض الوضوء، ولكن قلنا مع ذلك أن الانفراد أفضل. وفي عكس هذه الصورة تصح عند الإمام بحنيفة أن الفصد ينقض الوضوء، وعندنا لا. لو الإمام افتصد وصلى بالناس ونحن خلفه الشافعية صلاتنا صحيحة، لأن العبرة بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام. في النووي كان يقول في هذه المسألة: ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فلا صح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي. شاهد لما قال اعتبارا بنية المقتدي، في الفصد اعتباره أنها الصلاة صحيحة فصحت صلاته، في المس مس الذكر اعتبارا أن الصلاة باطلة فتكون صلاته باطلة، إلا إذا قلد الإمام بحنيفة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من الأستاذ عمر بسعيد. تفضل أستاذ عمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: دكتور سالم وأستاذ سالم ما شاء الله تبارك الله. نحن أول نحن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة العافية، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حوالي أهل النار. مدينة الشحم هذه المدينة اليوم وبكرة ما شاء الله تعيش احتفالات ربانية
0: ما شاء الله.
5: الاحتفال الأول باختتام المياس النبوية التي بدأت ببداية شهر ربيع أول، يعني أكثر من 45 ليلة ونحن نحتفل. سنختمها يوم السبت إن شاء الله. والاحتفال الثاني بالزواج الجماعي، يعني نحن الآن رباط المصفى سنويا يقيم زواج جماعي. الآن 46 عريس وعروسة سيتم عقدهم عصر يوم السبت. وصلت عندنا كثير من الوفود، والباحث وصل عندنا الوفد برئاسة الشيخ كاظم من السقاف، كاظم حبيب كاظم بن جعفر من السقاف، وصل عندنا ما شاء الله. شاكر نحن في أحد المساجد اللي قابلت فيه الموالد. على كل حال فرصة سعيدة، ندعوكم خاصة وندعي كل منتسب الإذاعة وكل المستمعين أن يحضروا معنا اليوم وبكرة، اليوم ويوم السبت إن شاء الله لهذه الاحتفالات. السؤال اللي عندنا يا دكتور سالم حول الزواج الجماعي وخصوصا الزوية والزوي، حتى الآن الناس يستفيدون في هذه المناسبة العظيمة المباركة. السؤال الأول يقول: ليس الدخلة، إيش الواجب الشرعي على العريس والعروسة؟ نحن الآن في عادات وتقاليد يعني دخيلة علينا تترافع عن ديننا الإسلامي. نحن بغينا نتبين لنا كيف نعمل إذا دخلنا على العروس. السؤال الثاني يعني أهل العروس في صباح ليلة الدخلة يشلون العروسة إلى الكويفيرة، يصلحونها يرتبونها بالحقهم الأدوات هذا ثم يأتون على الدخول، يعني إلى بيت العريس، يدخل على أهل العريس. إذا وقع يعني جماع على سنة الله ورسوله مع العروسة في هذه الليلة، المرأة دحين يدعو للكوافير ودفقة مبلغ كبير من المال، شفت كيف عليها يعني غسلة الجنابة. طيب كيف تعمل؟ يعني بكرة عندها خواد يعني بيعرضونها للنساء، هل تجوز لها التيمم وتغسل؟ كيف تعمل؟
0: واضح سؤال.
5: يعني أنا توضح يا دكتور سالم جزاك الله خير، وشكرا على هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم لحضوركم لهذه الاحتفالات العظيمة. ونحن الآن يعني مستنين الحبيب عمر بن سالم بن حفيظ سيأتي إلينا، وأهلا وسهلا مع الوفد الذي بيشارك نحن في هذه الزوايات، وشكرا.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. نأخذ أسئلة.
1: طيب نقول نهنيهم على المجالس هذه التي عندهم، ونحن إن لم نحضر حسا نحضر معنا إن شاء الله وتعلقا. نعم.
0: السؤال الثاني لأبو أمين كان يسأل عن أن هل المؤمن إذا مات هل يعذب في قبره، وكذلك هل يسأله الملكين في قبره أم لا؟
1: تمام. هو الطمع في الله سبحانه وتعالى لا يعذب المؤمن في قبره ويترك حسابه للآخرة، ولكن الواقع والعياذ بالله أن جاءت نصوص أن بعض المؤمنين يعذبون في قبورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين أنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ما هو كفر ولا كبير شرب خمر ولا أكبر منه، وإنما قال إنهما كان أحدهما لا يستبرئ من البول والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. فهذا كبيرة في حد ذاته كونه الآن مخالفة، لكنه ليس كبير التي تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين إنه ما هو مهتم، ولكنهم قد يعذبون. وأكثر من يعذب في القبر والعياذ بالله هم الظلمة الذين يظلمون الناس، يعجل بعذابهم في القبر قبل القضاء في الآخرة، لأنه حقيقة الحساب وأكبره هو هناك، لكن هذه فيها تأشيرات. فالقبر إما روضة النعيمة نعم وإلا حفرة جحيمة، فاعمل لنفسك لا تكون بهيمة. فهذه القبر في عامة المؤمنين غالب المؤمنين هو حفرة نعيمة، جنة نعيمة. وأما في بعض الفساق وبعض هذه الذين ظلموا وتجاوزوا الحد فيخاف عليهم، وحتى بعضهم على حاجة بسيطة قد يعذب فيها، وأحيانا قد يكون العذاب معنى عذاب إيلام، وإنما يمنع شيء ناقص عليه شيء كان بسبب، أو يدخل عليه تشويش لأنه كان يشوش على الناس يؤذي الناس فيحصل عليه تشويش، وإن كان هو في نعيم في نعيم في حاجة، لكن كل بين لحظة أخرى يدخل عليه تشويش لما كان يشوش به على الناس والعياذ بالله. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. والسؤال الثالث لأبو أمين يقول أنه ورثة أولاد وبنات، والأولاد أعطوا البنات أخواتهم أعطاهم مبلغ من المال، وبقي من الذي ورثوه عقارات وكذلك سيارة، قال وامتنعوا أن يعطوهم شيء من هذه العقارات، أن يعطوا البنات شيء الأولاد، مع أن البنات طالبوا بحقهم من العقارات والسيارة، وفي الأخير الأبناء قاطعوا البنات أخواتهم لأنهم طالبوا بحقهن، لأنهن طالبن بحقهن.
1: نعم، كان قبل الإسلام في الجاهلية، الجاهلية التي هي كفر، وجاء الإسلام نور بعدها، كانوا لا يورثون النساء، فجاء الإسلام ورث النساء، وكأنها بدأت تتسرب شيء من عادات الجاهلية للمسلمين. أنتم مسلمون معكم كفار في هذه المطالبة، أو لو قضيبة من أراك حق لهم قضيب من أراك بيقع مطالبة فيه، إذا كان هذا تركه خلفه الميت. على كل حال الآية الكريمة هي التي ترد على هؤلاء، ويقول الله سبحانه وتعالى فيها للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، قليل أو كثير، ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، هذا نصيب عند الله سبحانه وتعالى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء به القرآن في الذكر، وهي آية تتلى إلى يوم الدين، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفع القرآن. فلا يمكن لهم أن يعطوا البنات في شيء دون شيء، وإلا يلزموهم على أخذ شيء لهم مثلهم، غاية الأمر للذكر مثل حظ الأنثيين، أما ما عدا ذلك بيظلمونهن فيه لا يجوز، أو بيلزمونهن عليه وهن بيفعل ذلك أن بسيف الحياة أو بسيف الخوف، فهذا أيضا لا يصح ولا يثبت ولا تصح هذه القسمة. لابد أن تكون القسمة قسمة شرعية على نظر من يعرف القسمة، أو بالتراضي بينهم عن طيب نفس، لا بالإكراه بالتخويف ولا بالحياء، فإذا تم ذلك عن طيب نفس لا بس، ولا يكون هذا حرام وبتقع به مطالبة يوم القيامة إذا ما وقعت مطالبة في الدنيا. والله أعلم.
0: نعم. ومن الأسئلة المناسبة التي مشابهة لهذا السؤال، سائل يقول أنه أحد الورثة أجر البيت الذي ورثناه، وقال هذا بدون علمنا وبدون رضانا، وقال نحن لا نرضى أن يؤجر هذا البيت جملة وتفصيلا. قالوا فقدموا فتاوى في مجلس الفتاوى، وأخذوا فتاوى وأعطوها لهذا الأخ، ولم يكترث هذا الأخ بهذه الفتاوى ولم يلتزم بها، قال رفض الفتاوى، وبعدين هذا الإيجار قال نحن ما نستلم شيء منه، يعني هو يؤجر البيت بدون علمنا وبدون رضانا ولا يعطينا شيء من الإيجار، وفي الأخير طلبنا قال منهم النزول لكي نبيع البيت فرفضوا النزول. نعم، فما نصيحتكم لهم؟
1: أولا هذا الشخص إذا كان الأمر كما ذكر، هذا الشخص أتى أكبر من منكر، منكر أولا وهو أن استولى على شيء ليس حقك بالكامل، هو له جزء فيه. نعم. وكل جزء في البيت هذا هو مشترك، كما ذكرنا سابقا كررنا الكلام في مثل هذا، أن البيت هذا المشترك بين الورثة لا يجوز لأحد الانتفاع به إلا برضا الباقين، حتى هو بيسكن، يعني معناه لو كان إخوانك ما هم راضين عليك أن تخرج من هذا البيت، قال أنا أصلا لي نصيب فيه وهم، نعم نصيبك ما هو محدد بعد إلى أن تتم القسمة، ما تمت القسمة من حقهم شرعا أن يجبروك على الخروج من هذا البيت إلى أن تتم القسمة، لأن كل جزء كل سنتيمتر وكل مليمتر في هذا البيت هو مشترك بين الورثة على قدر نصيبهم واستحقاقهم شرعا في الميراث. فبقاؤه في هذا البيت يعتبر غصب، صلاته حين إذا صلى تكون صلاته وإن كانت صحيحة إلا أنها أقرب إلى الرفض، وأنها تكون غير مقبولة لأنها يصلي الآن في مكان مغصوب، فين المغصوب؟ هذا حق أبوي وأنا من الورثة، ماك الورث الوحيد، ولست أنت جالس في هذا البيت برضا بقية الورثة. فإذا يعتبر هذا الإثم الأول أنه كان غاصب للبيت. الأمر الثاني أنه فعل عقد إيجار فاسد. الآن هذا لما أجر البيت وهو لا يملك كل البيت، يصح في مقدار نصيبه فقط، بمقدار النصيب لو كان مثلا هو واحد من أربعة في الربع هذا يكون صحيح، والثلاث الأرباع هذه ما صحت لأنه الباقي للورثة، فباشر في ثلاث أرباع عقد بيع عقد إيجار غير صحيح، وبالتالي سيطالب ذلك الشخص الذي سكن، نكون نهاية القرار عليه قرار الضمان، عليه قرار ضمان الأجرة، عليه بأجرة مثل، حتى لو كان أعلى، لو كان هذا أجر له بمبلغ بسيط لكن هذا المكان يستحق مبلغ أعلى، ذلك الشخص بيطالب بذلك المبلغ نهاية أول بنطالب هذا الشخص، ثم هو بعدين بيرجع على ذلك الشخص الذي استوفى المنفعة. فالحاصل أنه وقع في مصيبة، كل هذا إذا كان واقع الحال كما ذكر. لا يجوز لبعض الورثة أن ينتفع بشيء من التركة إلا بموافقة الباقين، كما هو الحال الآن الواقع، توفي شخص معه أولاد، سيكل وسيارة، واحد يأخذ بالسيارة وأخذ يشل الدراجة وآخر ينتفع بدكان ولا حاجة من دون الرجوع إلى بقية الورثة، كل هؤلاء آثمون إذا ما كانوا برضا الورثة ولا كان معهم إذن من الورثة، ويعتبر عليهم الضمان في مثل هذا. هذا الشخص إذا كان الواقع كما ذكرنا، كما ذكر يعني في السؤال، أنه لم يستجب لا للفتوى التي حصلوا عليها ولا باب أولى أن لا يستجيب لما يقال الآن، فمن حق الورثة أن يلجأوا إلى القضاء، لأن القضاء هو فاصل يفصل في القضية ويغرمه القضاء بعد ذلك إذا رأى أن هذا التغريم وأنه يستحق التغريم. فإذا طريقهم الآن معادها للنصيحة، وإنما دورهم الآن الرجوع إلى القضاء لأنه قد قدمت له فتوى وكأنه ما استمع إليها. وعلى كل حال الذي في دورنا نحن النصيحة إذا كان عادها شيء بيأثر فيه أن تكون صلاته الآن غير مقبولة، يخاف أنها تكون مردودة عليه لأنه يصلي الآن في مكان مغصوب من دون بقية من دون رضا بقية الورثة، والله أعلم.
0: ولا يكون هذا من قطع الرحم مثلا لو كان الأخوة قدموا دعوة؟
1: لا، ليس من قطع، هذا إذا كانت قطعة الرحم فهو من جهته، وكما السؤال هذا الذي سألوا عنه أخونا أبو أمين، هذا قطعة الرحم من جهتهم هم، لا من جهة الإنسان. إذا طالب بحقه والثاني زعل هذا لا يعتبر قطعة رحم، هذا حق، مطالبة بحق. أما لا من دون بيطالب باطل، يعطني الباطل هذا ولا أنا بقطعك، هذه قطعة رحم. أما شخص بيطالب بحقه والثاني بيزعل هذا لا يعتبر قطعة رحم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الرابع لأبو أمين كان يسأل عن الخشوع في الصلاة، ويقول نسمع من قصص الماضيين أنهم قد يعمل لأحدهم عملية، قد تقطع رجل أحدهم ولا يتأثر ولا يحس أبدا ولا يشعر أنها قد قطعت أو عملت له عملية، قال كيف نصل إلى هذا المستوى العالي من الخشوع في الصلاة؟
1: نسأل الله التوفيق في عفو عافية.
0: آمين.
1: هذا الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وزبدتها، وهي الحقيقة التي للصلاة، صورتها الحقيقية هي بالخشوع وحضور القلب، وأدنى مراتبه أن يتدبر القراءة والذكر. وأما أولئك اللي قد استغرقوا استغراقات كبيرة، وأساس هذه الأمور أولا إخراج الدنيا من القلب، ما بيتأتى يكون قلب الدنيا مقبل عليها وفكره الدنيا وبيصير بعدين فكره الصلاة وبيشغله، يا إما هذا يا إما هذا. يعني هو المشكلة ليست الدنيا في اليد، إنما المشكلة لما تكون الدنيا في القلب، قلبه الدنيا، فكره الدنيا، يصبح على الدنيا، يمسي على الدنيا، يحزن لأمر الدنيا ويفرح لأمر الدنيا، كيف هذا بيكون بيصل إلى درجة أولئك؟ لو رجعنا إلى أمثالهم هؤلاء وجدناهم كلهم ما قلبهم معلق بالدنيا، وجدناهم زاهدين، هؤلاء بيصل لهذه الدرجة. فهذا الأساس الأول. الأمر الثاني مصاحبة الأخيار ومجالس الأخيار لأنها تذكر بالآخرة، فمن شأنها أن تعطيك تعلق بالصلاة، ولكن الأساس الأول ثم الثاني ثم الثالث، الأساس الثلاثة هو إخراج الدنيا من القلب، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير لأبو أمين كان يسأل عن شخص في صلاة الفجر لا يعرف دعاء القنوت، فهو يكرر بعد الإمام آمين آمين آمين لما يدعو الإمام، فهل هذا يضر صلاته أم لا؟
1: تمام. بالنسبة للقنوت هو يحصل بدعاء أو ثناء، نجمع بين اثنين، دعاء وثناء، هذا حصل بها بالنسبة لو كان شخص منفرد أو إمام، اللهم اغفر لي، هذا دعاء، يا غفور، ثناء، اللهم ارحمني، يا رحيم، اللهم أكرمني، يا كريم، هذا حصل بها قنوت، وقنوت صحيح ولا يجبر بسجود سهو ولا شيء، هذا قنوت صحيح. وبالنسبة هو السنة أن يؤمن المأموم لدعاء الإمام، إذا بدأ الإمام اللهم هدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وهذا هو يؤمن فيها, هذا هو السنة, ولا يقولها خلف الإمام, الأفضل أن يؤمن عليها. وإذا وصل بعد ذلك إلى الدعاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك, هذا يقول معه, ولكن لو استمع له لا بأس, فصلاة صحيحة ليس فيها إشكال من خلال السؤال الذي وضعه, الصلاة صحيحة ولا فيها شيء, والله أعلم.
0: جزاكم الله شيخ سالم. وننتقل إلى سؤال عمر بازياد, والأخ عمر يقول أنه في عقد الزواج الجماعي أو حتى في بعض المغتربين, يعني لما يعقدون زواجهم في هذه البلد ثم إذا رجعوا إلى بلادهم, وهذا صاحب العقد الجماعي هذا المتزوج إذا رجع إلى بلده يعمل عقد آخر في بلده بين أهله وأقاربه, فما حكم هذا العقد؟ وهل هذا العقد مثلا يضر العقد الأول فينفسخ النكاح أو ما الحكم؟
1: لا, تكرار العقد هذا لا يضر, حتى بدل 1-10 راح للبلد الفلاني نفس العقد هذا عمله, ثم بعدين جدد في مكان ثاني وثالث ورابع نفس العقد كرره لا يضر. بل الواقع عندنا في مدينة تريم نحن نكرر العقد, يتم العقد يقولوا زوجتك مثلا فلانة وأنكحتك, بعدين يقول قبلت نكاحها, أو يبدأ أولا زوجتك, يبدأ زوجتك فيقولوا قبلت تزويجها, ثم خلاص تم العقد, بعدين أنكحتك, تكرار للعقد على سبيل الاحتياط ليجمع بين التزويج والنكاح التي جاء ذكرها في القرآن, ثم ثالث مرة زوجتك وأنكحتك. وهذا حاصل عندنا في مدينة تريم على مر التاريخ, ما هو حادث من 100 سنة ولا لا, بل من قديم على هذا الترتيب, فلا ليس فيه شيء, ولا فيه حرمة ولا فيه كراهة ولا يؤثر على العقد, والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. والأستاذ عمر بسعيدة كما ذكر في البداية أنه يهنئ بختم المجالس والزواج الجماعي, ويدعوكم ويدعو السامعين والحاضرين لحضور هذه المناسبات والفعاليات الدينية. ثم نأخذ سؤاله, يقول أنه ما هو الواجب الشرعي على العريس وعلى العروس في ليلة الدخلة؟
1: المطلوب شرعا, نعم, أن يكون واجب. جميل. مندوب ولا غيره, المطلوب شرعا, وهذا اللي كان ينبه عليه المشهور رحمه الله تعالى وعلى الله منزلته الجنة, يكرر عليه أنه ينبغي أن يكون التعارف في منزل الزوجية, يعني في غرفة الزواج, لا يكون في الصالة يجتمع الرجل بزوجته, ولا يكون أمام النساء, ويحذر على هذا كثير, وأن هذه عادات دخيلة على البلاد وعلى المسلمين حتى ما كانت معروفة. التعارف يكون بينه وبينها لا بحضور أحد, أول ما يراها ويجلس إليها يصلي ركعتين هو, وهي أيضا تصلي ركعتين إذا أمكن, لكن هو الحال الآن صعب أن تصلي هي لأنها بزينتها, نعم. كيف ستلبس قميص الصلاة وبتصلي, صعب, على الأقل هو الذي يصلي, ثم يأتي إليها ويضع يده على جبينها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وخير ما جبلها عليه, ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلها عليه. إذا كان أمام النساء, وحتى لو فرضنا محارم يقوم بتلقيمها وبتلقيمه شيء, فهذا ربما يخل بالمراه, هذا من قدوتكم في هذا؟ قدوتكم ممثل ولا ممثلة ولا لاعب كرة ولا هذا؟ هذا ما هم محل القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, رسول الله هو الأسوة الحسنة, ومن بعده أصحابه علي أفضل الصلاة والسلام, فأما هؤلاء فليسوا محل القدوة, وهذا يحط من الأسر العالية المقدار إذا فعلوا من مثل هذه الأمور, يحط مكانتهم في مكانة الاجتماعية ومكانة الاحترام ومكان التقدير, فإذا خصوصا الأسر العريقة لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك, وإنما يكون الاجتماع به في منزل الزوجية لحصول البركة. وكذلك أيضا يكون إذا اجتمع بها ما هو مطلوب يسأل الله, كما قلنا هذا, يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها, ويدخل عليها السرور بشيء من الكلام, ويذكر لها محبته لها واحتياجه إليها, لا يذكر لها شيء يؤذيها لا في أهلها لا في نفسها لا في أصحابها, ولا يذكر كما يحصل الآن إذا الماضي, كيف كنت الماضي, تعرفين أحد قبلي, هل كنت كذا, هذا أمر غير مطلوب. الكلام في الماضي قالوا من الكلام الميت, كلام ميت, كلام لا فائدة فيه, هذا الماضي كالمضى بما فيه, نحن الآن أولاد حاضر, ولا يلزمها أن تقوله شيء عن شيء مضى لا تحب أن تخبره به, ما هي ملزمة شرعا, ولكن هذا من سفاهة هذا الرجل, ربما يأتي يقول زوجته, يقول هذا الذي تزوج عليها أخبريني عن ماضيك, من كنت تعرفين ومن لا تعرفين, وكنت كذا وكنت كذا. لا, إذا كان بيتحدث عن ماضي هو شرف لها, أين تعلمتي, فين تعلمتي, ايه درستي, هذا الامر لا باس, لكنه اذا كان لا هو شيء مما يستحي منه لا تحب ان تذكره, فليست مجبره شرعا ان تذكره, بل الافضل الا تذكره ولو الح عليها ولو حتى بيبكي من اجل ان تخبره عن الماضي, لا تخبره عن الماضي. فهذه اداب ينبغي اولا لمن يريد الزواج ان يسال عليها, يروح يجلس مع متخصصين ومع اجتماعيين, ما الذي نفعل في ليله الدخله حتى يكون على علم وعلى وعلى بصيرة. هو على سبيل الإجمال ما ذكرناه من صلاة ركعتين سنة الزفاف, صلي ركعتين سنة الزفاف لله تعالى, الله أكبر صلي ركعتين أو أربع على ما يقول بعضهم, ركعتين كافي لو صلها, وهي أيضا مطلوبة من المرأة, لكن المرأة اليوم صعب أنها تصلي, وهي من السنة المهجورة فيما نعلم والله أعلم من قبل النساء, الله أعلم ما علمنا أن النساء يصلينها, لكن قد يكون. وكذلك ما ذكرنا أنه يضع يده على جبهتها ويسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شر على ما ذكرنا. وإذا أراد الجماع يتطيب هو وتتطيب ويتطيب هي, ولا يتجردان تجرد العير, ولا يبتدئان بالجماع, وإنما يكون هناك مقدمات, وباقي الأمور هذه مفصلة في كتب الفقه يرجع إليها طالب الزواج والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني كذلك متعلق بهذه المسألة وهي مهمة جدا, يقول أنه الزوجة تكون في ليلة الدخلة هذه تكون يعني فيها المكياج في وجهها وفي شعرها, وهذا قد دفع فيها أموال باهظة وكذلك الجهد والتعب الذي يعمل بسببه, وهي تحتاج إلى هذا المكياج في اليوم الثاني اللي يستقبل ليلة الدخلة. فقال لو مثلا الآن أرادت الوضوء أو أرادت الاغتسال من باب أولى يكون صعب بإزالة هذا الجهد وهذا المال, فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تتيمم أم لا؟
1: تمام, هي هذه مسألة من مسائل الشائكة, مسائل الصعبة, والذي يمكن الجواب هذا يحصل عليه انتقاد كثير, ولكن نحن ملزمون بموجب الشرع للبيان والتبيين بما يفتح الله سبحانه وتعالى به. هي أصلا مسألة مختلفة فيها بين الحي عبد الله بن حسين بالفقيه والحي طاهر بن حسين الطاهر. الحي عبد الله بن حسين بالفقيه ألف يعني أو في فتوى صدر عنه بحرمة هذه وضع التمر على الرأس, ما كان عندهم الذي مثبت المثبت الشعر الآن موجود غير نعم. كانوا يستخدمونه بمثل التمر يعني شيء من المأكولات, وقال بأنه هذا حرام وذكر عدة أشياء, ورد عليه الحي طاهر بن حسين بن طاهر رحمهم الله تعالى. قال الحي عبد الله بن عبد الرحمن المشهور في الفتاوى قال بأدلة واضحة, يعني من خلال كلامه هو يميل إلى ما قاله الحي طاهر بن حسين بن طاهر بأدلة واضحة, لأنه هذه وذكر من الأسباب أن العروس هذه غير بقية النساء, كلامنا بالنسبة للعروس أن هذه إذا ما فعلت هذه الزينة يكون هذا كنقص في حقها, كأنه خلال بمرؤتها, لأنه بيكون بعض النساء اللواتي لسنا في عروسات يزيدنا عليها ويفقنها في هذه الزينة, فقالوا لا بأس أن تفعل ذلك لأنه هذا ليس تضييع للمال. وكذلك بعدين بالنسبة للصلاة أنه واجب عليها الصلاة, الصلاة ماشي خلاف في تركها, لكن بالنسبة للغسل ما عاد ذكروه, ما عاد تكلم في مسألة أنها تزيل الغسل أو لا, لكن بعد ذلك أنا الذي أقوله وليس في الفتاوى التي ذكرتها يقول الذي يتخرج على مذهب الشافعي عندنا أنهم قد قالوا أنه يجوز العدول إلى التيمم وترك الماء إذا كان هذا بيؤدي إلى تلف مال, وهنا الآن بهذه الزينة لأنها ما يمكن في الغد أنها تبقى من دون زينة, تحتاج إلى زينة طبعا. وتحتاج إلى مبلغ جديد وتحتاج إلى جهد, ما عاد إلا مبلغ فقط, جهد على العروس وجهد على المرأة التي بتقوم بها وجهد على أمها وجهد على من حواليها, فالمقصود أنه جميع جهد. والذي يتخرج على مذهبنا أنه يجوز لها أن تتيمم, لكن أهم شيء الصلاة, الصلاة هذه محل اتفاق أنها لابد منها ولا يجوز تركها لمن عقل, فإذا يمكنها أن تتيمم في الوجه واليدين, اليدين كاملة أو الكفين على اختيار النووي أنها إذا كان بيشق عليها إلى اليدين كاملة, الأحسن اليدين خروجا من الخلاف وتتيمم وتكونها صلاتها الآن صحيحة إن شاء الله تعالى على المذهب الشافعي, بل في بعض الأئمة الأوسع من مذهبنا, هذا مذهبنا وفي بعض الأعاد أوسع مما نقول هنا, لكن الذي نقول يتخرج عن المذهب الشافعي أنه يجوز لها أن تتيمم, لكن أهم شيء أنها تحافظ على الصلاة, وإن تورعت وتريد أن تغسله فهو أحسن وهو الاحتياط وخروجا من الخلاف والله أعلم.
0: وإذا تيممت هل يجب عليها القضاء؟
1: القضاء هذا الله أعلم, يعني هل بيجب عليها القضاء؟ الأصل عدم القضاء إلا فيما نصوا عليه, وهنا الآن هو الماء موجود لكنها خافت من استعمال الماء على تلف الماء الذي ستأخذه والله أعلم, لعله لا يجب القضاء, وما ذكروا في مثل هذا الحال أنه يكون القضاء, أو أنا لا أتذكر أنهم ذكروا هذا الله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل يقول أنه عنده جهاز صوت, وهذا الجهاز وكل شخصا آخر أن يؤجره, قال ثم الشخص الموكل هذا أعطاه شخص ثالث لكي يؤجره, فالشخص الثالث هذا أجره في بعض المناسبات, أجره حتى قال في بعض المناسبات التي يستخدم فيها بعض الآلات المحرمة مثل القنبوس وغيره, وكذلك أجره في بعض مجالس النساء. هو الآن عنده سؤال من جهتين, من جهة هل يجوز أصلا لهذا الشخص الموكل أو الثاني هذا أن يعطيه شخص ثالث هذا لكي يؤجره، أم أنه هو لابد أن يباشر التأجير الشخص الموكل؟ وكذلك من ناحية هل هذا الصوت جهاز الصوت يجوز استخدامه في تلك المجالس التي فيها آلات محرمة أم لا؟
1: أولا من ناحية كون يوكل شخص، لا يجوز للوكيل أن يوكل إلا إذا صرح له، أذن له بالتوكيل، أو كان أمرا لا يليق به، وكله في فعل شيء وذاك يعلم أنه لا يليق بهذا الأمر، فمعنى أنه لا يريد منه أن يباشره، وإنما يريد أن يوكل منه، أو كونه لا يحسنه، مثلا وكل شخص بأن يذبح الشاه هو يعرف أنه لا يعرف الذبح، فمعنى أن وكل شخص بأن يذبح هذه الشاه، فهذه الذي يجوز فيها التوكيل بإذن الموكل، أو كان أمر لا يحسنه، أو كان أمر لا يليق به، أو أمر عجز عنه كثرة الأعمال والأشغال، وهو يعلم أنه منشغل عليه هذه الأشياء وكان لا يستطيع أن يفعلها كلها، فحينئذ يصح التوكيل، وإلا فيما عدا هذا لا يصح التوكيل، ويصير بعد ذلك تأجير الوكيل الثاني، وكيل الوكيل، يعتبر هذا من تصرف الفضولي، فهو باطل، فمعناه أنه يستحق هذا فقط أجرة المثل على يعني مالك السماعات الميكروفون هذا يستحق أجرة المثل، والزائد تعود إلى أصحابها، ولكن مذهب الأئمة الثلاثة أنهم إذا أجازوا ذلك، وهذا أحسن خروجا من الخلاف، يعني احتياطا يعني لوجود المشقة فيها، أن يقر ما مضى ويأخذه، ولكن يحذر في المرة الماضية في المرة القادمة من أن يكون هذا الوكيل يوكل من غير إذن. ثم بعدين مسألة هل يجوز استعمال الميكروفون مع الآلات الموسيقية؟ لا طبعا، لأنه هذا يعتبر إعانة على المعصية، لأنه بينقل الصوت من هذا المكان إلى ذلك المكان، والأجرة التي تفعل غير مستحقة، لا يستحق أجرة مثل ولا يستحق، لأنه ذات العمل غير مستحق أجرة المثل، متى؟ إذا كان على شيء تصح الإجارة فيه لكن ما توفرت الشروط، نقول عليه يستحق أجرة المثل، لكن لما يكون عقد الإجارة باطل ما يستحق لا أجرة مثل ولا غير أجرة مثل، لو استأجره ليخلع سنا صحيحة فقال بأن هذه الإجارة باطلة، وهل يستحق أجرة مقابل الخلع؟ لا، ما يستحق شيء، لأنه هذا عمل باطل بأصله، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا هنا سائلة تقول ما حكم تهادو تحابو؟ وقالوا هذه تهادو وتحابو عبارة عن غالبا يفعلها النساء في جمعة هكذا، النساء كل واحد تحضر معها هدية معينة، ثم يقترعون يقومون بقرعة، والقرعة هذه تحدد لمن تعطي المرأة هديتها، والمرأة الثانية هي التي تعطي هديتها، فكل واحد تعطي الثاني هدية، ما حكم هذا التعامل؟ قالت ونحن نضع سقف للسعر، نقول مثلا كل واحدة تعطي هدية تأتي بهدية بمقدار مثلا 1000 أو 2000 لكي لا يكون هناك إحراج مثلا أو شيء لباقي النساء، فما حكم بعضهم لا يضعنا سقفا لها؟
1: وضحت نعم. الفكرة أولا هو الأصل، هذا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا، هو حديث في رواه البخاري في الأدب المفرد، وغيره أيضا من أصحاب السنن رواه هذا الحديث، ومعناه أن الهدية هي سبب لجلب المحبة، شخص بينك وبينه ضغن، أنت أصلا حتى ما تحبه أعطوه هدية يحصل منه أنه يفرح منها الهدية ويقابلك بإحسان، يذهب الذي في قلبك من الغل نحوه، فإذا أردت أن تحب إنسان لا تحبه فأعطه الهدية، وهو أيضا يحبك وأنت تحبه، بينك وبينه شيء، خصوصا لما يكون من الأقارب أو بينك وبينه تعامل ونحو ذلك، يكون الهدية في حقه أولى من الغير. أما ما يفعلون هذا الناس هو في حد ذاته أمر مباح، طالما أنه حاصل بالرضا، لا يكون في ذلك إجبار لأحد ولا أخذ بالحياء، ربما بعضهن معهن، بعض الأخريات أخواتها، هذه الأخوات معه وذيك ماشي معها، إذا كان دلت قرينة على تلك المرأة ما هي موافقة إلا بدافع الحياء، يقولون بخيلة عليها، قساسة على لغتنا، بتفعل مثل هذه الأمور، فهي الآن بتحول من أن تكون قربة وأمر مباح إلى أن تكون ربما إلى معصية إذا كان بيأخذ فيها بالحياة. لكن على كل حال عموما لو كان ما فيها شيء يعني حصلت بالتراضي، لا حرمة فيها ولا كرهة، وبل إن شاء الله بيدخل تحت الحديث تهادوا تحابوا، وحسن لما يحددون سقف معين علشان ما يكون بعد ذلك تفاخر بالهدية، فلان أعطى وفلان أعطى أكثر من كذا. أهم شيء أنه لا يتولد منها في نظر الشرع محذور، يعني يصير بعدين اللي هي سبب للعداوة.
0: نعم. بعضهم قال أنه فيه إلزام، يعني مرة مثلا ما جابت شيء مثلا أو قصرت في الهدية، فيلزمونها في المرة المقبلة أن تحضر هدية، فهذا الزام هل فيه شيء؟
1: لا، هو الان هو ليست هي هديه مجرده، انما هي اشبه بان تكون كالقرض الحكمي، معناه انهم اعطوه كذا انت ليت اقل منها، فمعناه دخلت معنا التزمي بالامر. الله اعلم، يمكن تدخل تحت القرض الحكمي ويمكن لا، لوجود ما حد معين معروف من الذي ستعطيه. هو الاحسن يكونوا يدخلون كلهم بسقف محدد، او انهم يقبلون السقف منتهى الى كذا، ومن يجيب ادنى منه فهو مقبول، طالما انه يريدونها تهادوا اسباب للمحبه، والا بعدين بتكون سبب للبغضة، ويخاف منها انها مع الاستمراريه وهذا انها بعدين تتحول ذي تتكلم على ذي وذي تتكلم على ذي، ذيك ما بغتها لي الهديه، ذيك انا بغتها لفلانه، ويصير بعدين عداوه اكثر منها مما هو كان المطلوب للمحبه. فالاحسن من دون زياده ومن دون بالغه، ويباعدون بينها، لا يجعلونها في كل اجتماع للنساء اجتماعا يلا بنعمل تهاد وتهاب، ويصير بعدين لا تباغضوا، وتصير الواحد متحمل انها بتجيب الهديه منين. ايوه، هذه مره في السنوات يعملونها لا باس. والله اعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل هنا يقول اذا جمعنا مال من اهل الخير في لكي نعمل عمليه لشخص معين، قال ثم العملية هذه تمت والحمد لله، لكن زاد مبلغ على العملية، فما حكم هذا المبلغ؟ ماذا نفعل به في هذا المبلغ الزايد؟ كيف نتصرف فيه؟
1: أيه، المبلغ الذي دفع لأجل عملية هذه تعتبر هبة مقيدة في إجراءات العملية. نعم. وما يتبعها من الأدوية. نعم. فما يزيد بعد ذلك ما دام الإنسان حي يجب أن يعود إلى دفعه، إلا إذا دلت قرينة على أنه يمكن أن يأخذ هذا، يعني هذا المدفوع له أن يأخذ الزايد لا بأس، وإلا فلا بد أن يعود، ولا يمكن أن يعطى لشخص آخر، هم دفعوا لزيد من الناس هذا فلان هذا المبلغ وغنى لعلاج زيد، ليس هذا بعد ما تم شفاء الزايد هذا بنعطيه عمر، لأنه لا، ما أعطاه العمر، هو أعطاه لزيد، يعود الزايد هذا للدافعين، للجهة المانحة التي منحت هذا المبلغ، والله أعلم. لكن لو مات هذا الشخص الممنوح إليه، هذا الشخص الذي منحوه مات قبل إجراء العملية أو في أثناء العملية، فهذا المال يصير تركة، يصير تركة مطلقة للورثة يصرفونها فيما شاءوا في حدود الشرع، يعني ما تكون لازم يصرفونها في علاج، لا تكون هبة مطلقة، مملوكة لهم، ملك مطلق، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول الذين يسعون لأعمال الخير هؤلاء للعمليات وكذا يجمعون مال لمن يريد عملية، قال هل يجوز لهم أن يأخذوا نسبة من المبلغ المجمع هذا أم لا؟
1: طبعا لا، هم يعملون هذا لله، نسبتهم عند الله، لهم الأجر عند الله في كونهم هم الآن يبحثون على الناس، أما كون لهم أجرهم يأخذونها من هذا شيء لا، إلا إذا طلبوا من المانحين، الأشخاص الذين بيدفعون يقولون نحن بنأخذ منها رخصة، قالهم رخصة نعم، قالك كيف نحن بنقوله هذا اللي بيقولون اللي يأخذون أنفسهم أحسن، ولا تأخذها بالسرقة أحسن، لما تقوله أنا بأخذها أمام وهو يعلم يوافق أو لا يوافق، أحسن من أنك تأخذها بعدين 10% ولا أكثر ولا أقل، وتقول هذه حقي أنا مقابل تعبي، ما لك مقابل تعب، إلا لو كان حد المانح هذا أعطاك، ولا هذا الشخص الذي قالك أنت روح اسعلي وأنا بعطيك، هذا مجرد وعد، إذا بعدين ذا شي جاله بيعطيك من غير هذا، لأن هذا أعطي له على سبيل العلاج، لا يمكن يعطيك منه، يعطيك من شيء آخر مملوك له، وهذا يكون على سبيل الوعد ليس على سبيل الإلزام عليه، والله أعلم. فخل عملك أنت لله، مكانه لله، لا تخلي للناس، ما عند الله أحسن مما عند الناس، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وهنا سؤال من زوجة أو شكوى من زوجة، تشتكي من زوجها وتقول أنه الزوج دائما يكون غضبان، إذا جاء إلى البيت يكون غاضب ومتجهم الوجه، لا يبتسم، وإذا جلست تريد أن تكلمه ينهرها ولا يقبل أن يتكلم معها، قال مع أن هي قائمة بشغل البيت من تنظيف وطبخ طعام كله لأجله، مع أنه هذا يعني لا ينظر إليها ولا يحترمها بالكلام والمعاشرة، قال هل لها حقوق أصلا هذه الزوجة في المعاشرة وحسن المعاشرة أم هذا لا يعتبر من حقوقها؟ وكذلك تقول أنها هذا الرجل نفسه لما يكون مع أهله في بيت أهله يكون مبتسم وضحوك ومتكلم، لكن لما يكون في البيت ينقلب 180 درجة، فما توجيهكم ونصيحتكم لها؟
1: هو حق كل منهما على الآخر المعاشرة بالمعروف وطيب البشر والابتسامة، هذا حق لكل منهما على الآخر، وقد جاء في الحديث أن الرجل يبعث يوم القيامة مع فرعون وهامان وليس معه إلا أهل بيته، ما معه إلا زوجته وأولاده، لكنه يبعث مع فرعون وهامان على أي أساس؟ باعتبار أنه من الظلمة، فين ظلمة؟ بس لأنه يتجهم عليهم، يرفع الصوت عليهم بغير وجه حق، يقلب الوجه بغير وجه حق، هذه بعدين بيجعله مع الظالمين. وعلى الرجل أن يتذكر ما بينك وبين وليها عقد اتفاق بينك على إمساك معروف أو تسريح بإحسان، أنت الآن أخللت بالاتفاق، أن تمسكها بمعروف، تمسكها بمعروف، إذا أخطأت تنبهها عليه باللطافة، إذا أمكن باللطافة لا يمكن بالعتاب ولا باللوم ولا بالضرب من باب أولى، فهذا غير لائق بالزوج. وكذلك لو كانت الزوجة تفعل ذلك دائما متجهمة، دائما وجهها مقلوب عليه، بل المرأة لو قلبت وجهها على زوجها هذا بيسقط النفقة ويصير هذا نشوز. وعاشرهن بالمعروف، هذا توجيه الحق سبحانه وتعالى للرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف، وكذلك هي أيضا لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال علينا درجة، ما قال درجات كثيرة، هي درجة واحدة. فهي الآن الذي تقوم بالطبخ في البيت، وهي الذي تقوم بالكنس وتنظيف البيت، وتقوم بتربية الأولاد، وتقوم بمساعدتك إذا رجعت للبيت، لا تخليهم. ربما هذا الشخص هو بسبب ضغوطات العمل والأسعار التي متقلبة، الأسعار الغالية، ربما هو إن كان معذور من جانب ليس معذور من جانب آخر، هذه الأشياء متعلقة، قال نحن رحنا العمل اليوم وقعت مشاكل مع المدير، وقع مشاكل مع الزملاء في العمل، فأنا لما جيت للدار أنا جيت غضبان. خلي الغضب بمجرد ما تدخل الدار انس ذاك الأمور، أنت الآن في بيت في خدمة ثانية، كما أن أمور البيت لا تأخذ بها إلى العمل، أمور العمل لا تأخذها للبيت، خلك عاقل، خل ذا له له محله وهذا له محله. وأيضا المرأة هي لا تقصر، لا تنظر إلى أن الزوج لا يكلمها مقصر في حقها، هي تؤدي الحق الذي عليها، ربما هي أيضا قد تكون مقصرة، الله أعلم، قد تكون مقصرة في لباس، قد تكون مقصرة في حتى في كلام، ما كلام وهكذا أنت مقلوب ترد عليها كذا، يعطيها كلمة تعطي 10 كلمات، الله أعلم يعني من الغلطان منهما. فالصبر يحتاج منه، البيوت لا تبنى على المحبة فقط كما قال سيدنا عمر، وإنما تبنى على التذمم، على الاحتمال والصبر، وعلى أن يتحمل كل واحد منهم الآخر، هذا المطلوب شرعا. الزوجة تتحمل زوجها، اليوم رجع غضبان، ما تقابل أنت تقول وجهك غضبان وكل يوم تقابلنا كذا، ولما تروح عند أخوانك بالوجه الزين، ولما تجي عندنا بالوجه المقلوب ما لا تقول له هكذا. وكذلك هو إذا شعر من زوجته لا يقول له هكذا، بإنما اليوم رجع مقلوب تعاون تعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره ورعاه لزوج في ذات يده. وهذا الحديث في البخاري يقول فيه خير نساء ركبنا الإبل، قالوا قيد هنا بركبنا الإبل حتى لا يكون أفضل من سيدة مريم. سيدة مريم ما علم أنها ركبت الإبل، فكأنه كان تقييد للنساء اللواتي ركبنا الإبل، خير النساء ركبنا الإبل، نساء صالح مسلمات، صالح نساء قريش، لماذا؟ أحناه على ولد في صغره، حنينات على أولادهن، وأرعاه لزوج في ذات يده، تحفظ مال الأزواج، بل ويساعدنا الأزواج في نفقة، تعمل عمل، هو الزوج ما يكفي، هي أيضا تكفي، لا تطلبه بعمل زيادة فوق العمل، فوق ما يطيق يعني احتمال، فوق الاحتمال أذية، فوق الأذية، بل هي تقوم بمساعدته، هذا لا بعدين بتكون من أفضل النساء. والمرأة التي معها زوج يؤذيها وتصبر عليه أعلى درجة من المرأة التي معها الزوج يكرمها، يعني إذا جاءت يوم القيامة هذه صبرت وهذه صبرت، المرأة التي مع زوج يؤذيها هذا سبب لرفع درجاتها، بتقول الأخرى ليت زوجي هكذا كان، ليت زوجي كان عصبي، كان زوجي، لماذا؟ للدرجات، الصبر الصبر الصبر، على الزوج الصبر وعلى المرأة الصبر، كل منهما مطالب بالصبر، والله أعلم.
0: جزاكم الخير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم، أن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر منفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: الفاتحة: الله افتح لنا فتوح العارفين، الهمنا علوم أهل اليقين، وأن الله يصلح لنا الأحوال كلها ظاهرة وباطنة في عافية وسلامة، واجعلنا من خيار الأمة، من أبرك الأمة على الأمة، من أنفع الأمة للأمة، وعلى كل نية جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم.
6: يا من يحب الله.
7: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: قلوب تلتقي على حب المصطفى. انطلاق مهرجان محبتي تجمعنا الثالث

0: ثم بعد ذلك النفحات الروحانية مع قراءة بردة المديح، يليها العرض الفني أوبريت بعنوان حنين العشاق من أداة فرقة المحضار الإنشادية. المكان ساحة الخضيب بحارة المحضار بتريم، الزمان هذا اليوم الجمعة. ننتظر حضوركم ليزدان المهرجان ببهجة لقائكم. تتواصل الجلسة الحوارية المتميزة التي تدعوكم إليها سفيرات حافة الخليف والسحيل والنويدرة بتريم بعنوان المرأة المسلمة بين القدوة الحسنة والاستتباع. تتعرض المرأة المسلمة اليوم لتدفق هائل من المفاهيم والنماذج الفكرية والاجتماعية، مما يجعل العودة إلى فهم الأصالة وتحديد البوصلة ضرورة ملحة. تناقش هذه الجلسة أبعاد الاقتداء الواعي بالنماذج المشرقة في تاريخنا، وكيفية التفريق بين الاتباع المنهجي القائم على البصيرة والوعي وبين الاستتباع والتقليد الأعمى. محاور الجلسة: مفهوم القدوة الحسنة، كيف نصنع النموذج والقدوة في واقعنا المعاصر؟ حدود الاستتباع والتقليد، خطورة الذوبان الفكري والتبعية غير الواعية. البناء الفكري والروحي، أدوات المرأة المسلمة لتعزيز ثقتها بهويتها ورسالتها. نقاش مفتوح وتفاعلي. هذا اليوم الجمعة 14، وكذلك يوم غد السبت 15 من شهر ربيع الآخر. الزمان 4:00 عصرا. المكان علم متبى فقيه، مصلى الحبابة نور، نجدي مسجد حسن بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم. والدعوة عامة لجميع العذارى والدال على الخير كفاعله.
1: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
2: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
3: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

أو في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

يا إلهي. Thank you.

ذلك ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا تكلم فكأنما يجني الناس من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام، وإذا تحدث فكأن الدر يسقط من ذلك الكلام. طويل الصمت، متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، لا يرى إلا رائحا أو غاديا. يفتح كلامه ويختمه بذكر اسم ربه تبارك وتعالى، لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه عند الله عز وجل. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، إن من الأسس والقواعد المحبوبة عند الله عز وجل، التي أرسل الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، وختمهم بأجلهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قاعدة الحياء يا عباد الله، وما يترتب عليها من سعادة في الدنيا وفي الآخرة، ومن نجاح في الدنيا والآخرة، وما يترتب على ترك الحياء من سوء وشر في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان في قرن، فإذا ارتفع أحدهما تبعه الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان 64، أو قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء في الرجال، والحياء في النساء، الحياء في العامة، والحياء في الخاصة، الحياء من الله سبحانه تبارك وتعالى. سمة الحياء وصفة الحياء أن تأتي بالخيرات والمبرات. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء،
أن يعاتبوا على أخيه من كثرة حيائه، فقال له النبي دعه دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإن مقابل الحياء قلته أو انعدامه أو خفته تأتي بالسوء والشر إلى أبعد ما يمكن أن يتصور الإنسان، سواء كان مسلما أو كان كافرا، إلى أبعد ما يمكن أن يتصور به الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا يمكن أن يتصور الإنسان ما يثمره وما ينتجه الحياء المرفوع. إذا رفع الحياء، إذا قل الحياء، إذا ضعف الحياء، هكذا كان فكر الأنبياء، وهكذا كانت ثقافة الأنبياء، وهكذا كان فهم الأنبياء، بل هذا هو ما أرسل به الأنبياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حتى يحير العقل، حتى يتوقف الفهم. كيف قدر على هذا الإنسان، رجل كان أو امرأة، صغير كان أو كبير، غني كان أو فقير، أمير كان أو مأمور، كيف قدر عليه في ذلك؟ والحياء ليس في قضية الستر فقط، بل الحياء يشمل المعان. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق العياء. قالوا: يا رسول الله، إننا نستحي والحمد لله، إذا كان الحياء مجرد الستر إننا نستحي والحمد لله. قال: من استحيا حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يستحي المؤمن أن يقف في موقف لا يحبه الله، يستحي المؤمن أن يتخلف عن موقف يحبه الله. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يستحي من الله أن يسبق في الجمعة، فكان يبكر حتى لا يسبق، واشتغل يوما من أيامه ببعض شؤونه في بيته، فخرج مهرولا بعد أن تهيأ للجمعة حتى لا يسبق، فنظر إلى الجامع، في رواية قيل قد سبقه اثنين، سبقه اثنان، وفي رواية أنه سبقه ثلاثة، فقال: ثالث ثلاثة لا بأس إن شاء الله. فيستحي من الله أن يسبق إلى محبوب الحق عز وجل، كما يستحي المؤمن من الله عز وجل أن تنكشف عورته بين الناس، يستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى، كما يستحي المؤمن من الله عز وجل أن يتكلم مع من لا يحبه الله تبارك وتعالى، أو يتكلم مع من لا يحب الله أن يتكلم معه. مر النبي بخوات بن جبير يتكلم مع النساء ويجالس النساء، فقال له كالمغضب: ما الذي أجلسك هنا يا خوات؟ فأثمر له ذلك قلة الحياء أن يكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعاتبه النبي وعاتبه وعاتبه حتى عالجه وتاب واستغفر توبة صحيحة، ثم دعا له فمات شهيدا في سبيل الله. الحياء يا عباد الله غزينا فيه، وقد أخبرنا رسول الله بأن الأمة سينحدر فيها الحياء انحدارا شديدا، وأن سنغزى فيما هو أجل وأرفع شؤون الحياء سنغزى فيه. النبي كان يمثل لحيائه إذا استحيا بالعذراء في خدرها، فقد كان أبو هريرة يقول: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. إذا كره أن يذكر عنده شيء مما يستحيا منه، يتغير لون النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فقل لي كيف غزينا في هذا الزمان؟ أخرجت عذارانا من الخدور، ألبست أنواع الحلى والحلل، ألبست الفساتين من الثياب، حليت أيديها بنقش الحناء، ألبست أنواع الإكسسوارات وأجمل الساعات، خرجنا واختلطنا بالنساء فأبديت منهن الرقصات والحركات، والأطم والأدهى عرفناهن ويسرنا لهن أمر التعامل مع الجوالات. فكان فقدا للحياء وكان خدشا للحياء، ترى البنت العذراء من المقاطع، وترى من الرجال، وترى ما يستحي الإنسان أن يذكره. وهذا يثمر، وهذا يجر، وهذا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولا ننتظر من الواقع أن يصلح، لا ننتظر من الواقع أن يصلح يا عباد الله. فإن النبي أخبرنا بأن هذا النوع الخاص، بأن هذا النوع الخاص سوف ينحدر في البشرية حتى يأتي الرجل المرأة وسط الطريق، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الرجل المرأة وسط الطريق لا حياء من أحد، وسط الطريق وبين الناس يتعالجان ويتعاملان عملية النكاح وسط الناس. قال فكان خيرهم أشدهم ذوقا وأرفعهم حياء في ذلك الزمان الذي يقول لهما لو تنحيتما، لا تفعلان هذا وسطي، لو تنحيتما في جنب الطريق، في جنب الطريق، هذا فيكم كأبي بكر، أشد الناس حياء، أشد الناس خوفا من الله. هذا في ذاك الزمان سينحدر الحال بالناس يا معشر المسلمين، وسينحدر الحال كما أخبر النبي وهو الصادق الأمين. فالحياء الحياء يا عباد الله، والتمسك التمسك يا عباد الله. وهناك هناك شبهتان تدخل على هذا المعنى. الشبهة الأولى مسألة الكبت النفسي، تقول بعض النساء ويقول بعض الرجال إذا نحن منعنا أبناءنا وبناتنا من الجوالات ومنعناهن من ألوان الزينة وألوان الإكسسوارات وغير ذلك كبتنا، وإن البنات يعالجن من حالات نفسية. النبي صلى الله عليه وسلم ما عالج هذا بهذا. أعظم ما ما يزيل الحالات النفسية أن ندرب بناتنا وأن نربيهن على كثرة ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما تهدأ النفوس ولا يزول الكبت ولا يزول الضغط إلا بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. ومهما توهم المتوهم أن هناك شيئا ممكن أن يزيل غير طاعة الله وغير ذكر الله، فهذا وهم مؤقت محبس زائل سوف يذهب، محصور على فوائد معينة سوف يذهب وسوف ينتهي وسوف يعود الوهم، كحال من يشرب المخدرات، يشرب المسكرات ويتعاطى المخدرات حتى يخرج من وهم هو يظن أنه سيخرج منه، فلا يكاد ينتهي من آثارها إلا وقد عاد. وحال كمن يهرب من الواقع بتعاطي القات أو بتعاطي السجاير توقعا منه أنه في تلك اللحظات سوف يكون من أرفع الناس ومن أجل الناس، وما ينتهي بآثار هذا إلا ويعود بأشد مما كان. لا يمكن أن يزال الوهم، أن يزال الكبت ولا الضغط، ولا تنال الطمأنينة ولا الاستقرار ولا السعادة إلا من خلال ما قرر الحق الخالق سبحانه تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وأتاح للنساء كثيرا من الأعمال منضبطة بضوابطها، أتاح لهن الأبيات، أتاح لهن استعمال الآلات المباحات،
أتاح لهن الجلسات المختصات، أتاح لهن عديدا من الأعمال صلى الله عليه وسلم ترويحا لهن. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، وكان أكثر مزاحه صلى الله عليه وسلم مع نسائه ومع الصبيان صلى الله عليه وسلم. فهذه حالة يا عباد الله، ولون آخر من الشبهات يتعرض له كثير من الناس، يقول إنما أزين بنتي وعذرايا حتى أعرضها على الرجال لعله أن ينظر إليها فتعجب فبعد ذلك تخطب. لا يكون كائن في الأرض إلا قد كان في السماء، ولا يخطب الإنسان إلا بقضاء وقدر، ولا يتزوج الإنسان إلا بقضاء وقدر، ولا ييسر الله للإنسان الشيء إلا بطاعته سبحانه تبارك وتعالى. وما ينال ما عند الله بمعصيته، وكم من فعل ذلك فكان ثمار الزواج سوءا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتعب من الزواج أكثر مما استراح، وتعب خلف الزوج أكثر مما استراح. لأن غالب الأزواج الذين يختارون هذه الأمثلة هم بعد ذلك في حياتهم، هم في حياتهم غير مستقيمين، فيتعب هذا الإنسان أن يزوج بنته. وكم من شكاوى ترتفع من النساء عن زوج كانت تعتقد أنه زوجا صالحا، فشعرت بعد ذلك أنه غير مصلي، أو أنه يتهاون بالصلاة، أو أنه واقع في شرب المخدرات، أو أنه له صحبة سيئة، أو أنه يطالبها ببعض المحرمات، أو أنه يحاول أن يوصلها إلى بعض أصحابه ولو على وجه العلاقات العامة. وبل ومنهن من رأت أن زوجها في الحقيقة كافرة وليس مسلمة، تزوج بزواج المسلمين ونكح نكاح المسلمين، وإذا عنده عقائد لا شك أنها كفر بالله عز وجل. يصطدمنا بالواقع المرير بعد ذلك، لأن والدها جذبها ودفع بها إلى غير المستقيمين رغبة منه في أن تتزوج بنته وأن تذهب إلى نصيبها، ثم بعد ذلك يعالج من المشاكل ويعالج من القضايا ما الله عز وجل به أعلم. وهكذا يا عباد الله، فلا ينال ما عند الله تبارك وتعالى إلا بطاعته، ولا يتحقق للإنسان السعادة إلا بموافقة الحق سبحانه تبارك وتعالى في منهاجه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن السمات والصفات المحبوبة عند الله تبارك وتعالى تثمر للإنسان سعادة ونجاحا وفلاحا في الدنيا والآخرة، وأن السمات والصفات المذمومة الممقوتة عند الله تبارك وتعالى تثمر للإنسان شقاوة وسوءا في الدنيا والآخرة. فليكن تعلقنا بمحبوبات الحق تبارك وتعالى وانشغالنا بها ألا وإن من أجلها حياءنا من الله عز وجل. فإن المرء المسلم يستحي أن يراه الله عز وجل حيث يريد أن يفتقده، ويستحي أن يفتقده الله عز وجل حيث يريد أن يكون في موضع أحب الله عز وجل أن يكون فيه ذلك الإنسان. وتلك حقيقة تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى، ألا وإنا نستحي من الله عز وجل أن نعق آباءنا وأمهاتنا، ألا وإنا نستحي من الله عز وجل أن نقطع أحدا من أرحامنا، ألا وإننا نستحي من الله عز وجل أن نضيع أبناءنا، ألا وإنا نستحي من الله تبارك وتعالى أن نسيء العشرة إلى أزواجنا أو زوجاتنا، ألا وإننا نستحي من الله تبارك وتعالى أن نسيء المعاملة لجيراننا، ألا وإننا نستحي من الله تبارك وتعالى ألا نرحم أهل الإسلام. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عباد الله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وارضُ اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجلهم فخرًا أرفعهم قدرًا، مؤازر النبي في عيال السعة والضيق، خليفتي رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى ذي النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن، الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وسيدنا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي بن السنة، وعن أمهم الحورى فاطمة البتول الزهرة وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وبيعة العقبة وبيعة الرضوان سائر الصحب الكرام وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم كن لأهل الإسلام في كل مكان، اللهم اكلأ لاجئ المسلمين، اللهم أطعم جائع المسلمين، اللهم اسق ضامئ المسلمين، اللهم اكس عاري المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم أغث المسلمين، اللهم أعن المسلمين، اللهم أوزع المسلمين أن يوفوا بالعهد الذي عاهدوك عليه يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا ولهم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتبعات، حول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اغفر اللهم لنا ما مضى، واحفظنا يا ربي فيما هو آت، احفظنا بحفظك للذكر الحكيم وبحفظك للعباد الصالحين، تولنا بما تتولى به خيار محبوبيك يا رب العالمين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، غدقا مجللا، صحا طبقا، عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهل والجور والظلم وارتكاب المعاصي ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم معنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أباكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استووا للصلاة، راسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسويت صفوفي من تمام الصلاة. استووا، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة أن يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. مبدأ الصف من خلف الإمام، ثم ميسرة، ثم ميمنة، ثم ميمنة، ثم ميسرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك وبحمدك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد المكبر سبحانك.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه
0: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. آمين.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: Ryan.
1: آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف علي بن عبد الله بن علوي بن حامد بن علوي وعلى جعفر بن صالح بن عمر بن الحصين وعلى علي بن سعيد بن علي حبليل وعلى عوض بن عاشور بن جمعان بن سلمان وعلى علي بن عوض بن حميد الجابري وعلى عيسى بن مطران بن جمعان عبيد الدبفة وعلى سالم بن عوض بن خميس بن سلمي وعلى حسين بن صالح بن سالم بن شعبان وعلى سعيد بن علي بن حسين بن حسين بن عمران وعلى موجي ساسترو ديهارجو الاندنوس وعلى من صحت عليه الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: اللهم اغفر لحينا ويتم شهيدنا ورائدنا وشهيدنا كلنا وقدرنا وقدرنا اسمان بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين بردين
0: الله أكبر.
1: اللهم لا تحرمنا أجرنا ولا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. بسم الله. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بمسيرة الشيخ صباح يوم الاثنين القادم أول الشرق، لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بمسيرة الشيخ صباح يوم الاثنين القادم أول الشرق، لمن أراد أن يتبارك.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لقد أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت أهون في أعينهم من هذا التراب. كان أحدهم يعيش 50 سنة لم يطوى له ثوب قط، ولا نصب له قدر، ولا جعل له بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر في بيته بصنة طعام قط. فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم. وكانوا إذا عملوا حسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها، فما زالوا على ذلك. فوالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة، وإنكم أصبحتم في أجل منقوص وعمل محفوظ، والموت والله في رقابكم، والنار من بين أيديكم، فتوقعوا قضاء الله عز وجل في كل يوم وليلة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان، ومع الحلقة رقم 14 في برنامج دلوني على السوق. الله يسعدكم ويوفقكم يا آمين شباب. يا وأنا أخوكم حسن شاهين ومعي أخي معمر سلامة، جالسين مع بعض نتحاور. هدفنا الأول والآخر والأوسط بعد رضا الله عز وجل إننا نقول لكم معلومة مفيدة تكون حلوة يعني وتنفعكم في حياتكم. طيب آمين. في اللقاء الماضي تكلمنا إنه الهدف من ضمن صفاته كده الحلوة إنه يكون لسعادة الآخرين، لمنفعة الآخرين. وأنا استغربت في بداية لما سمعت الهدف، لكن لما أنت شرحت لي جزء منه أنبسطت. نجاحك يا حبيب الشاب حيسعد أبوك وأمك،
2: هذا ببساطة، هذا شيء بسيط صح؟
1: هذا أبسط حاجة،
2: هذا أبسط شيء إنك أنت بتسعده. يعني أدي لك نرجع تاني المثال حق الولد حق رامكو، لأنه صراحة جدا جميل جدا. الولد لما بدأ يشتغل وبدأ يطور البزنس وبعدين رجع شغل أبوه ولقى نفسه، لا أنا حدودي السماء، سوى اللي قلت لك، هي بدأ يشتغل في الجملة وما هذا، واشترى الأرض كاملة مو بس مشروع أبوه. إيش سوى؟ جلس أبوه وقال له خلاص وفر مسكن طيب لأبوه، دخل أخواته وأخوانه،
1: مدارس عظيمة،
2: ساعد أخوه الكبير. خلاص هذا مو ليك، للناس التانيين. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، أنت لما تحقق نجاح كفاية ببساطة شديدة، أبوك لما يشوف واحد يقول لهم هذا ولدي أنا أفتخر فيه، أنت إيش تبغى حاجة من كده؟ رضا الله من رضا الوالدين، صح كلامي ولا لا يا شيخ؟
1: أسعدت أبوك لما أنت كنت ناجح وعرفت أهدافك وطورت ذاتك وطورت قدراتك واهتميت في دوامك وصحيت بدري وتوكلت على الله. يا الله،
2: كلها تحته، كلها تحته، كلها تغطية.
1: ومرتك حتنبسط
2: طبعا،
1: وأولادك حينبسطوا.
2: هذا أكيد، هذا أكيد. لما ولدك يقول لك والله، حتى الولد نفسه يقول إنه والله أشوف هذا أبوي أنا أفتخر إنه هو شغال ده الشيء وهذا هذا. فأنت حققت يعني أنت ما سعت نفسك. فنرجع الأمثلة الخارجية، زي مثلا ستيف جوب. ستيف جوب أنت ما في مكان في البيت إلا تلاقي فيه عنده أتليست أبل آيباد ولا آيفون،
1: والصغار يلعبوا الأولاد الصغار.
2: وصل وصل إنه وصل، هو أسعد الناس،
1: سهل حياة الناس. ترى انتبهوا حتى في البرامج الدينية، في برنامج الصلاة، برنامج القبلة. احنا دحين يعني بنسجل، نزلنا صلينا، فكنت اتناقش انا واخويا معمر عن القبلة، فكينا الجهاز طلعنا القبلة في ابسط من ثواني. معناته انه حتى الجماعة اللي ما هم مسلمين خدموا البشرية في البرامج اللي حتى احنا استخدمناها كإسلام. القرآن موجود على الجهاز،
2: ما هذا
1: الله الله
2: يعني
1: الله.
2: في اللي انا بحاول اقول لك هو خلاص هدفك مو لنفسك، لاسعاد الاخرين. انت بتسعد نفسك، انت لما يعني ادي لك مثال بسيط يا شيخ حسن، انت لما بتساعد احد مع عدم ذكر او حاجه او موقف شيء، لما انت تشوف السعاده في الناس انت وصلت السعاده لك.
1: طبعا طبعا
2: حققت الشيء اللي انت تبغاه.
1: الله اكبر. اذا احنا نقول للناس، نقول للشباب اخي معمر، نقول لهم وانتم بتشتغلوا وانتم بتكافحوا، حطوا في بالكم إسعاد الآخرين.
2: إسعاد الآخرين أكيد أكيد. طيب عشان نقفل بس على الموضوع على الأهداف، لأنه كده كنا نحن هذا حنقفله بقصة جدا جميلة أنت قلت لي هي، وعجبتني جدا جدا جدا، لأنه هي تدل على الهدف المثالي، على الولد المدرسة اللي جاك وقال لك إيش
1: في المدرسة.
2: أيوه إيش قال؟
1: أنا جاني طالب قال أنا كل يوم أحلم وحلمي الكبير إني أكون شركة سياحية،
2: يا سلام،
1: تدل على الناس، على الفنادق، على الطيران، على الأماكن السياحية. وأنا استغربت منه، قلت يا ولدي أنت لازم تصير شاطر، ترى شاطر الولد شاطر.
2: ما هو شرط، ارجع للنقطة الأساسية اللي هي محور دلوني على السوق، حبك للشيء يخلق الإبداع.
1: يموت في
2: حبك للشيء يخلق الإبداع.
1: الولد الآن تانية ثانوي، تصور وهو في تانية ثانوي خرج عدة رحلات لناس أزواج اللي هم بشهر العسل، يعني زوج وزوجته، خطط لهم رحلة وحجز لهم فنادق عن طريق الإنترنت في الكمبيوتر، وحجز لهم تذاكر وقطارات في المدن اللي هم رايحين لها في أوروبا وأماكن.
2: إنجاز هذا الإنجاز.
1: وإيه وبأسعار رخيصة أرخص من بقية الشركات. معناته إيش؟ دخل السعادة على الإنجاز إنجاز. ودخل السعادة ومراحل مراحل
2: مراحل هو دحين
1: بمرحل
2: نفسه فيها. هو قال لك ايش؟ لا اشرح لي اكثر واكثر لما قال لك هو ايش بيسوي بالضبط. انا عجبتني الكل، يعني اخواني واخواتي، بس انا ابغاكم تسمعوا هذا كلام الولد
1: طالب في ثانيه ثانوي. قال انا هدفي اني اكون شركه سياحيه
2: ممتاز
1: تسهل للناس تمشيتهم من غير اي غلبه ومن غير اي مشاكل، اجهز لهم فنادقهم، اجهز لهم حجوزاتهم، اجهز لهم مواصلاتهم.
2: بعدين والأماكن. بعدين ايش قال لك؟ قال لك انا باخذ ايش وبتعلم ايش
1: ابغى يدرس سياحه ولا وايش سوى؟ راح لشركه من الشركات العالميه لها مكتب هنا في السعوديه او في دبي، اقنعهم انه يدونه رقم سري يدخل على الموقع حقهم الكبير اللي الناس ما يخشوا فيه، يدخل
2: بمراحل
1: ويحجز للناس وياخذ على كل حجز مدري كم في المية نسبة. تصور
2: شوف
1: يعني ايش تبغى في مراحل،
2: بياخذ الخبرة بيتعلم، اخذ الفترة دي، بعدها بياخذ دورات، بعدها يخش هذا.
1: لا وايش سوى؟ راح اشتغل في مكتب في الاجازة، هذه انت قلتها في كلامك، اشتغل في العطلة في واحدة من العطلات، مش كل العطلات انه هو سافر معظم العطلات، اشتغل في مكتب سياحي
2: اخذ الخبرة
1: وقال لهم ما ابغى منكم رواتب بس ابغى اداوم ويقعد يواجه الجمهور ويعمل.
2: قلت لك هذا الكلام انه بتاخذ العلم، بياخذ العلم بيستوعبه وبيسال
1: وسأل.
2: ما في شيء
1: يسال ويروح ويتعب. الان هو على سلم بناء المجد، اتمنى من الله انه يوفقه.
2: الله يدينا الصحه والعافيه. انا اقول لك يوم صم لك هي بالعشره شيخ حسن ناحد بالعقليه دي ومن حكم خبرتي اللي انا على قد المتواضع حتشوفوا بعد 6 سنين يتكلم انه انت في مركز عالي في السياحه وما اخذ شيء عالي.
1: الله.
2: لانه ببساطه شديده انت قلت لي ما هو يمكن واحد بيتكلم الحاجه، لا التفكير تطوير الذات،
1: ايوه
2: الهدف واضح،
1: أيوة.
2: عارف ايش بيوصل، عارف الانجاز اللي بيحققه، ومرحله وحط مراحل بنفسه
1: اشتغل.
2: وهدفه
1: اشتغل.
2: انه ابغى اسعد الناس، انا ما بفكر اي شيء ثاني، لانه مع اسعاد الناس انا بنسعد، انا بوصل بحقق.
1: اذا احنا نقول البدايه الصحيحه توصل الى النهايه الصحيحه،
2: ما في اي اختلاف.
1: هو بدا الشاب هذا بدايه صحيحه حيوصل الى نهايه صحيحه.
2: وبرضه اللي بدا بدايه غلط وفرمل ورجع يتعلم ويظبط ما حيخسر شيء. نحن نعيدها ثاني، اللي ماسك كنتاكي، اللي سوى الامبراطورية كنتاكي، بدأ يا ناس ترى فوق الخمسين سنة هو كبير، اترفض من شركات كثيرة، خسر فلوس كثيرة، شوفوا قصته حتلاقوها. يعني هذه نحن هذا مثال حي قدامكم تمام. لكن الرجال ايش سوى؟ خلاص حط في باله ما في يأس، انا عندي هدف
1: أحقق
2: هذا الهدف، لأنه بتحقيق الهدف ده أنا أوصل اللي أنا أبغاه، وأنا أخذ السعادة الداخلية تتحقق.
1: أنا أطلب من الله عز وجل أن يوفق كل الشباب والشابات لتحقيق أهدافهم.
2: آمين.
1: وشكرا أخي معمر، شكرا للجميع، نلتقي في اللقاء القادم والحلقة القادمة بإذن الله عز وجل
2: إن شاء الله.
1: إحنا نحاول يعني نحط يدينكم على الحاجات الحلوة
2: بإذن الله.
1: دمتم بخير ودمتم بسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب

0: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده خطابه إياهم والوحي الذي أنزله على أنبيائهم ومن نعمة الله علينا نحن هذه الأمة أن كنا أمة محمد بن عبد الله خير الأنبياء وأفضلهم وأنزل الله تعالى عليه القرآن الكتاب المهيمن على جميع الكتب ثم من نعم الله تعالى أن يسره الله سبحانه وتعالى لنا تلاوة وفهما ومن أعظم ما يصرف العبد فيه وقته الشغل بهذا القرآن الاشتغال بكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وتفكرا وتأملا وقياما بالليل وعملا بالنهار فالقرآن نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد والله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وكذلك امتدح أهل القرآن وقال هم أهل الله وخاصته فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته وهذه المجالس إن شاء الله إن صحت أن نسميها مجالس أو حلقات أو برنامج مهما كان المسمى المقصود منها أن نتدارس وأن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا وآية يفهمها أو يتدبرها الإنسان خير من كذا كذا ركعة والله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني وأحب شخصيا أن نشتق الكثير من الأسماء من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما فعلنا سابقا ذلك في برنامج إحياء سنن رسول الله أن يكون مرتبطا بكلام الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فسمينا ذلك البرنامج فاتبعوني والكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك يمكن أن يسمى بكثير من المسميات ولكن هذا الاسم نتفاءل به وهو اسم المثاني أو مثاني كما قال الله سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله والله سبحانه وتعالى سمى هذا الكتاب مثاني وجاء كذلك ذكر السبع المثاني والقرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة قرأ الفاتحة وقال هذه السبع المثاني فلماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني ولماذا سمي القرآن كذلك كتابا متشابها مثاني أما الفاتحة فقيل سميت بالسبع المثاني لأنها تكرر وتثنى فالمثاني جمع مثناه وهي المثنى الشيء الذي منه ثناء فأشير إلى الفاتحة بذلك أنها تكرر ولا تمل أي تثنى وتعاد وتعاد وقيل بالسبع المثاني، لأن الفاتحة دائما تقرأ وتثنى بسورة، فنحن في الصلاة نقرأ الفاتحة ونثنيها بسورة دائما، فهي مفتاح دائما للقرآن. وسميت بالسبع المثاني قيل لأن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه وبين عبده، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي في الحديث، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخر هذا الحديث حتى يقول فلعبدي ما سأل. وقيل لأنه قسمها بين الربوبية والعبودية، قيل لأنها جاءت بتثنية مكررة فذكر فيها الرحمن الرحيم، إياك نعبد إياك نستعين، وذكر الصراط فيها مرتين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر فيها صنفين من المعرضين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجاء فيها هذه التثنية مكررة من أولها، وقيل غير ذلك. وأما القرآن فسمي كتابا متشابها، وقضية التشابه والمحكم هذه قضية طويلة، أنه أحكمت آياته، وهنا يقول متشابها مثاني، وفي تلك الآيات التي في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فذكر الإحكام والتشابه في آية واحدة، وذكر القرآن أنه كله أحكمت آياته، وهنا ذكر أنه كتاب متشابها مثاني، ففيه محكم، فالقرآن كله متشابه باعتبار أنه يشبه بعضه بعضا، أي أنه من مصدر واحد نزل، فتعرف أن فيه نفس الرحمن أنه خطاب الله، وهو محكم باعتبار أنه كله صحيح ليس فيه شيء دخل عليه أبدا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمتشابه بعد ذلك فيه تفصيل كثير، نحن برنامجنا اسمه مثاني وليس اسمه متشابه. فالمثاني سمي مثاني قيل أنه لأنه لا يمل على كثرة التكرار، أو قيل لأنه كذلك فيه أخبار، فيه الأخبار تتكرر، أخبار الأمم وأخبار الأنبياء وغير ذلك من أسباب تسميته بالمثاني. نسأل الله أن يفهمنا معنى المثاني وأن يفهمنا أسرار المثاني إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله تعالى يكون هذا البرنامج وهذه الجلسات فاتحة خير، وأحب كذلك أن يكون يعني مساجلة ومناقشة، وسأسمع منكم أسئلتكم وفوائدكم ومقروءاتكم في كتاب الله، ونحن خصوصا سنسلط الضوء على قصص الأنبياء على وجه الخصوص بما فيها من العبر والفوائد إن شاء الله تعالى. تفضل.
1: سيد الآية تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم،
0: نعم،
1: ويبشر المؤمنين، وآية أخرى تقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الآيات القرآنية والحديث النبوي تدل أن هناك علاج حقيقي في القرآن الكريم،
0: نعم،
1: لكن أغلبنا حاليا يعني لا نعرف كيف بالفعل نصل إلى حقيقة التدبر وحقيقة الوصول لهدايات القرآن الكريم.
0: نعم، الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في الكتاب، يقول ابن عباس رضي الله عنه لو أردت أن لو ضاع علي عقال بعيري لاستخرجته من القرآن، يقول بعضهم لا يكون المريد مريد حتى يجد في القرآن كل ما يريد، فالقرآن فيه كل شيء، وهو شفاء لكل الأدواء، وهو كذلك هدى للناس، فكل خير موجود في كتاب الله تعالى، كيف يتوصل الإنسان إلى ذلك؟ وتوصلوا إلى هدايات القرآن بحسن تلاوته وتدبره وتعلمه. فعندنا تدبر وعندنا نظر وعندنا تفكر تأمل وتفكر. فالتدبر هو حسن التلاوة للقرآن مع فهم الخطاب. فما سمي التدبر تدبر من مادة دبر، فالدبر هو ما وراء الشيء. فالمتدبر هو الذي لا يأخذ ظاهر العبارة دون ما دون أن يفهم ما ترمي إليه. فالقرآن له توجيه، وربما لا يستطيع الإنسان أن يفهمه بالعبارة المارة هكذا. هذا بحر خضم خاضه أكابر علماء اللغة، أكابر علماء الفقه، أكابر علماء الذوق والمواجيد، وكل اغترف منه ولا زالوا في ساحله لم يدخلوا إلى أعماقه. فلذلك التدبر أولا بحسن التلاوة وفهم هذه الآيات مع التأمل في شيء من التفاسير، ونتكلم إن شاء الله عن التفسير وماذا ينبغي أن يقرأ الإنسان في التفاسير وغير ذلك. ولكن ابتداء الأمر بأن يكون المؤمن عنده دافع الرغبة في الفهم، فهو يتدبر يعني يقرأ وهو يفهم ماذا يقال، لا يمر ويهد القرآن هدا ولا يدري بحتى تأتيه آية لا يفهم كلماتها ولا يحدث نفسه بأن يذهب فيفهم ما معنى هذه الكلمات. فهو كأنما يقرأ طلاسم، كأنما يقرأ لغة أجنبية غريبة عليه لا يفهمها، يمر عليه مرورا هذا. فهذا الذي يعاتب عليه الإنسان. نعم.
2: أقصد الآن يأتي مثلا في شهر رمضان توجيهات من الدعاة وتوجيهات في الجروبات وفي كل مكان، احرص على أن يكون لك 3 ختمات، 5 ختمات، 10 ختمات، فإن لم فثلاث أقل القليل. وأغلب الناس 90% من العوام همهم التلاوة في رمضان لأنه شهر القرآن ويحوي الحسنات، فالعوام غالبا يبحثون الترغيب في استحصال كثير من الأجر. مع أن الشارع عندما وضح لنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا في هذه الأحاديث أن أجر المتدبر أو أجر المتعلم للآية الذي يفهمها أفضل من أجر التالي،
0: لا شك.
2: فورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيهه لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك إن تعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة. والحديث حسن. أيضا ورد: من قرأ القرآن معربا فله بكل حرف 20، يعني الضعف دبل هنا. وورد أيضا حتى حفظ القرآن، قالوا كنا نفضل معاشر المفسرين في بعض التفاسير الاشتغال بإعراب القرآن أي ببيان ألفاظه أفضل من الاشتغال بحفظه، مع ما له من الفضل الكبير يعني. فماذا سيدنا ابن عمر وغيره، هذا الأثر عن ابن عمر وابن مسعود وغيره، فما ترغيبكم وتوجيهكم للعوام لأنهم
0: نعم هذا مسألة التوازن بين التلاوة وبين التدبر. فهذه الجمع فيما بين الروايات هو الأولى في مخاطبة الناس، فإنك ربما تقول الإنسان لا قراءتك هذه التي بلا فهم ما منها فائدة، فتحرم الإنسان فيدخل عليه الشيطان يقول يعني أنا أقرأ القرآن بدون فائدة ما أستفيد شيء. بل هناك يعني روايات كذلك فيها تشديد على من يقرأ القرآن ولا يتدبره فعليه وعليه فيه عقوبة. فلذلك الأولى الجمع، القرآن يثاب صاحبه إن قرأه بفهم أو بغير فهم. فالأولى بالإنسان أن يكون له نصيب من القراءة التي يجعل له فيها ورد، إذا أراد مع الإتقان والإحسان طبعا، لا يهذه هذ حتى ربما يقصر ويفرط حتى في ألفاظه أن لا ينطق بحروفه نطقا صحيحا، فيكون هذا يعني قد أساء إلى القرآن. ينبغي له أن يقرأه قراءة صحيحة، ويكون له حزب منه، جزء جزئين في رمضان، يزداد من ذلك، يعزم على ختمة، ختمتين، ثلاث ختمات، لكن لا بد له أن يكون له نصيب من التدبر. فلو قلنا مثلا شخص يقول أنا لا أستطيع أن أقرأ في اليوم إلا ساعة، هذا الذي في قدرتي، أكثر من هذا ما أستطيع مثلا، أو قال أنا والله أقصى شيء عندي نص ساعة، أنا إنسان مشغول وكذا وأريد نصيبي من القرآن، عندي ساعة في اليوم، فما الأولى أن أعمل؟ نقول له اجعل لك نصيبا من التلاوة، واجعل لك نصيبا من أن تتدبر، يعني أنك ترجع إلى بعض معاني الألفاظ، بحيث أنك تجعل لنفسك برنامجا في هذا، على المدى إن شاء الله تعالى تكون قد جمعت بين بركة تلاوة القرآن كله. لأن لو قلنا لشخص لا تقرأ القرآن وتدبر، سيجلس يقرأ في البقرة ويجلس فيها سنين، فيحرم من بركة قراءة السور وما فيها من نور وبركة وهدى وصلاح وخير، إن قرأت على غير فهم. فهكذا يمكن الجمع بين هذين الحالين. تفضل.
3: من المعاني في ولقد أتيناك سبعا من المثاني، بعض العلماء قالوا أن معنى مثاني أنها تثنى في الصلاة، فأقل صلاة نقرأ الفاتحة فيها مرتين.
0: عجيب. نعم. فهذا معنى من المعاني كذلك. جزاك الله خير. تفضل شيخ عبد الله.
4: عندما قال في هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فوصف بأن هناك قلوب عليه أقفال. هل المراد بالقفل على هذا القلب هو القلب الذي لا يتمعن أو لا يفهم معاني القرآن من ناحية فهم المعاني، أم من ناحية استنباط الأحكام، أم من ناحية أخذ العبرة والعظة مما جاء في القرآن، حتى لا يكون من أصحاب هذه القلوب التي عليها أقفال؟
0: نعم، جاء التعبير على بالقلوب التي عليها الأقفال، وجاء التعبير بالطمس كذلك على الأبصار، وجاء التعبير في قلوبهم مرض، وجاء التعبير بالغلف. هذه كلها يعني أحوال مختلفة. طبعا التعبيرات القرآنية لا نقول كلها تدل على معنى واحد، التعبيرات القرآنية دقيقة، لكن تعود إلى عدم الاستجابة. يعني يسمع كلام الله سبحانه وتعالى فلا يستجيب له، ولا يدرك ما يعني ما يرمي إليه وما يشير إليه كلام الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال أم على قلوب أقفالها، فالقلب هذا القلب المقفل المغلق، قلب مغلق لا يدخل إليه شيء. شار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من الناس الذين يقرؤون القرآن، وقال في هؤلاء الخوارج ومن على شاكلتهم إلى آخر الزمان، قال يقرؤون القرآن كما أنزل في رواية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في رواية تراقيهم. فيحسنون القراءة ويتلونه تلاوة جيدة، ولكنه لا يجاوز حناجرهم، فقلوبهم مغلقة دونه، مغلقة دون نوره، لا ينفذ نوره إلى قلوبهم، ثم لا ينفذ فهمه إلى عقولهم. فتجد واحد يقرأ القرآن لا يتأثر به قلبه ولا يهتدي به عقله. فهذا الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأن على قلوب أقفالها، نسأل الله أن يفتح قلوبنا بهذا القرآن وببركة هذا القرآن، لهذه الآيات التي استفتح بها قبل ذكر الآيات الكتاب. ألم ترى أفمن شرح الله صدره. فنحن نسأل الله أن يشرح صدورنا، والانشراح هذا هو الشرح والتوسيع والفسح، فنسأل الله أن يشرح صدورنا ويوسعها ويهيئها لاستقبال أنوار كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعل في اجتماعاتنا هذه، في مجالسنا، في تدارسنا لكتابك فتحا وهدى وبركة ونورا ورشدا واستقامة واتباعا، واجعلنا يا مولانا من أهل هذا الكتاب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعل القرآن يا مولانا ربيع صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وشفع القرآن فينا. اللهم إنا نسألك أن تجعله حاديا لنا إلى الجنة لا سائقا لنا إلى النار، واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
5: مثاني برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب محمد بن

قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات، بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر.

0: فقرة الإعلانات.
1: قلوب تلتقي على حب المصطفى. انطلاق مهرجان محبتي تجمعنا 13. مهرجان محبتي تجمعنا. جدول الفعاليات والبرامج. عصر هذا اليوم انطلاق موكب ريحة الشبواني الأصيل لعدة حافة السوق بمدينة تريم من شرق مسجد الجامع، متوجهين إلى ساحة الخضيب بحارة المحضار. بعد المغرب المجلس الروحي العطر للمولد الشريف في مسجد زين بن عبيد بحارة المحضار بمدينة تريم. بعد العشاء زفة مباركة من مسجد زين بن عبيد إلى ساحة الخضيب بمشاركة طلاب وشباب الحلقات ومعهد الغناء. ثم بعد ذلك النفحات الروحانية مع قراءة بردة المديح، يليها العرض الفني أوبريت بعنوان حنين العشاق من أداء فرقة المحضار الإنشادية. المكان ساحة الخضيب بحارة المحضار بتريم، الزمان هذا اليوم الجمعة. ننتظر حضوركم ليزدان المهرجان ببهجة لقائكم. تتواصل الجلسة الحوارية المتميزة التي تدعوكم إليها سفيرات حافة الخليف والسحيل والنويدرة بتريم بعنوان المرأة المسلمة بين القدوة الحسنة والاستتباع. تتعرض المرأة المسلمة اليوم لتدفق هائل من المفاهيم والنماذج الفكرية والاجتماعية، مما يجعل العودة إلى فهم الأصالة وتحديد البوصلة ضرورة ملحة. تناقش هذه الجلسة أبعاد الاقتداء الواعي بالنماذج المشرقة في تاريخنا وكيفية التفريق بين الاتباع المنهجي القائم على البصيرة والوعي وبين الاستتباع والتقليد الأعمى. محاور الجلسة: مفهوم القدوة الحسنة، كيف نصنع النموذج والقدوة في واقعنا المعاصر؟ حدود الاستتباع والتقليد، خطورة الذوبان الفكري والتبعية غير الواعية. البناء الفكري والروحي، أدوات المرأة المسلمة لتعزيز ثقتها بهويتها ورسالتها. نقاش مفتوح وتفاعلي. هذا اليوم الجمعة 14، وكذلك يوم غد السبت 15 من شهر ربيع الآخر. الزمان الساعة 4 عصرا. المكان علمة بفقيه، مصلى الحبابة نور، نجدي مسجد حسن بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم. والدعوة عامة لجميع العذارى والدال على الخير كفاعله.
2: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: في عهد الخليفة عمر بن الخطاب استطاع المسلمون فتح العراق وتحريرها من الاستعمار الفارسي. هرب يزدجرد ملك الفرس من المعركة وخلف وراءه غنائم كثيرة جمعها المسلمون، وعاد الجيش لأول مرة بكنز من

0: لا حديث للناس في المدينة إلا عن الأميرات الثلاث بنات يزدجرد.
1: بالطبع يا محمد، إنها المرة الأولى التي يعود فيها الجيش ومعه أميرات أسيرات.
2: قال الحسين بن علي: لقد هرب أبوهن وتركهن فوقعن في الأسر.
0: سبحان الله، ثلاث آيات في الحسن والجمال،
1: ولهذا أثرن غيرة نساء المدينة.
2: قال الحسين: علمت أن الفاروق عمر قد طلب من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تستضيف الأميرات الثلاث في بيتها.
0: نعم، وقد أكرمتهن وأحسنت معاملتهن من اللحظة الأولى.
3: هل تعرفان أين نحن الآن؟
4: نعم، صاحبة البيت هي أرملة نبي المسلمين.
3: كيف يكون بيت نبيهم بهذا التواضع؟
4: يبدو أنهم أهل زهد لا ملك.
3: الملك هذا ما ضاع منا منذ دخل المسلمون العراق وهرب أبونا منهم.
5: ولكن عائشة صاحبة البيت تعاملنا برفق وكأننا ضيوف كرام عندها.
4: ليس هي فقط، كل المسلمين هنا يحسنون معاملتنا.
3: لن نخدع أنفسنا، أحسنوا معاملتنا أم أساؤها نحن أصبحنا إماء، وأي فرد من عامة المسلمين يمكنه أن يشترينا ويتخذنا جواري عنده.
5: المشكلة الأكبر أن نتفرق في بيوت ثلاثة ولا نجتمع ثانية.
4: أي حياة هذه التي سنعيشها؟ كنا أميرات فأصبحنا إماء.
2: دخلت أمنا عائشة وقد سمعت حوارهن فابتسمت وقالت لهن: لا والله، لن تصرن إماء بعد اليوم.
3: ماذا تقصدين؟
2: قالت السيدة عائشة: قاضي المسلمين علي بن أبي طالب أعتق رقابكن من بيت مال المسلمين، وعادت كل واحدة منكن الآن حرة طليقة كما كانت قبل الأسر. في اجتماعهم في المسجد النبوي سأل الحسين أباه: لماذا أعتقت الأميرات الأسيرات يا أبي؟ فقال علي: لقد كنا في عزة في غير الإسلام، ولا يصح أن يعشن في ذل في دولة الإسلام، يجب أن يرين عزا في الإسلام أكثر مما رأينه في غيره.
1: حقا، دائما نتعلم منك يا ابن عم رسول الله.
0: ولكن هل رجعت إلى الخليفة عمر في ذلك الأمر؟
2: قال علي في ذكاء: بارك عمر ما فعلت، رغم أنني لم أرجع إليه قبل أن أحرر الأميرات الأسيرات.
0: ولماذا لم ترجع إليه؟
2: قال علي: لأن الأمر يخص قضية العدل، وأنا قاضي قضاة المسلمين والمسؤول الأول عن العدل في دولة الإسلام.
1: بارك الله فيك، لقد أحسنت إلى هؤلاء الأميرات وأثبتت لهن أن الإسلام دين عزة وكرم وإحسان.
2: قامت صداقة بين الأميرات الثلاث وأم مصطح خالة السيدة عائشة.
6: تفضلنا الطعام، شاركتني أم المؤمنين في صنعه.
7: شكرا لك يا أم مصطح، ولكن لماذا تنادون السيدة عائشة بأم المؤمنين؟
6: هكذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم.
3: عرفنا أن النبي تزوجها وهي في سن صغيرة.
6: هذه حكمة الله، كي تعيش بعده سنين طويلة وتحكي للناس كل ما رأته من أفعاله وسمعته من أقواله عليه الصلاة والسلام.
7: وما هو أكثر ما أحبته في النبي؟
6: تقول عنه دائما: إنه كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكما قال عنه رب العزة جل جلاله: إنك لعلى خلق عظيم.
7: ولكننا في دهشة من أمرها، بقينا في بيتها فترة طويلة ولم تدعونا إلى الإسلام.
6: دعتكما بأفعالها لا بأقدار

0: أقوالها.
1: الحقيقة لم نتوقع منكم هذه المعاملة الكريمة منذ وقعنا في الأسر وحتى تم تحريرنا.
0: قولي لنا يا أمنا، ماذا يقول المرء حين يريد الدخول في الإسلام؟
2: هنا دخلت السيدة عائشة وقالت لهن: من يريد أن يدخل في الإسلام فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
4: كنت بعيد النظر يا إمامنا عندما أعتقت الأميرات الفارسيات.
5: نعم، فقد أسلمنا جميعا ليلة أمس على يد أمنا عائشة رضي الله عنها.
2: قال الحسين بن علي: ذلك لما رأينا من خلق الإسلام وعزته. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: الحمد لله الذي هداهن إلى الإسلام وعوضهن به عن ملكهن السابق.
4: ولكن ماذا بعد أن تم عتقهن وإسلامهن؟ كيف سيعشن بين المسلمين ويتم دمجهن في مجتمع الإسلام؟
2: قال الإمام علي: لا بد للحرائر من الزواج.
4: نعم، عندما يتزوجن منا يفهم المجتمع كله معنى التعايش، ويصبح من المقبول أن يتزوج المسلمون من الأجنبيات، خاصة اللاتي أسلمن منهن.
5: تقصد أن تتزوج الأميرات الفارسيات من عامة المسلمين؟
2: قال الحسين: لو تزوجن من العامة ربما أذلهن أزواجهن.
5: نعم، ولربما طالب واحد من العامة بحقه في عرش يزدجرد بعد أن تزوج ابنته.
2: قال الإمام علي: هؤلاء الأميرات السابقات لا بد أن يتزوجن بأبناء كبار الصحابة وأغنيائهم حتى لا يحرمن من العز الذي تمتعن به في كنف أبيهن قبل الإسلام. نظر أبناء الصحابة الثلاثة إلى بعضهم نظرة ذات مغزى، وفهموا أن الإمام علي يريد منهم أن يطلبوا الزواج بالأميرات الثلاثة.
4: حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي.
0: سلمك الله يا زوجي الحبيب، انظر إلى ابننا يشبهك كثيرا.
4: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
0: ماذا سنسميه؟
4: القاسم، على اسم ابن رسول الله الذي مات في حياته صلى الله عليه وسلم.
0: القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق.
4: جده لأبيه هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، وثاني اثنين إذ هما في الغار.
0: وجده لأمه هو يزدجرد ملك الفرس.
1: هل ستسميه سالم؟
5: نعم، على اسم سالم مولى أبي حذيفة صديق أبي عمر بن الخطاب. لقد قال فيه أبي: والله لو كان سالم حيا لوليته الخلافة من بعدي.
1: سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب.
0: جميل اسم ابننا يا زوجي العزيز، زين العابدين ابن الحسين. جده علي بن أبي طالب، وهو ابن حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: كبر الأحفاد الثلاثة: سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تفقهوا جميعا في الدين وصاروا من أئمة علماء المسلمين ومن فقهاء المدينة السبعة الذين انتشر علمهم إلى كل الدنيا، وكان أساس المذاهب الفقهية الأربعة التي يسير عليها المسلمون حتى يومنا هذا.
6: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، المكرم بأنوار المعرفة، فمن شاء عرفه ولا يعرفه إلا من تعرف إليه ولا يصل إليه إلا من تذلل بين يديه. لا إله إلا هو الإله الكريم الحي القيوم القادر الواحد الأحد العزيز الفاطر، هو الأول والآخر والباطن والظاهر. أرسل إلينا خاتم المرسلين المصطفى الطاهر سيد الأوائل والأواخر بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على رغم كل مكابر. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه شموس الدياجر وعلى من تبعهم بإحسان صادقا في كل باطن وظاهر إلى اليوم الآخر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلا والمقام الفاخر، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم معنا في قواعد العقائد الركن الأول في معرفة الله، وذكر لنا 10 أصول، والآن يتكلم على الركن الثاني، العلم بصفات الله جل جلاله وتعالى في علاه أيضا، ومداره على 10 أصول. وصفات الله كل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما تكون معرفة الصفات زادا للمتقرب إلى الله والمتوجه إليه من كل من آمن به، زادا لنيل معاني المعرفة بالله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا معرفة الأفعال، وكل ما سواه جل جلاله فهو فعله، كل ما سواه فعله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. قل هل من خالق غير الله، فما من مخلوق من آدم وحيوان ونبات وجماد وحركاتهم ونموهم وأقوالهم وأفعالهم وقلوبهم وتصوراتهم وأخذهم وعطاؤهم، كلها خلقه وكلها بإيجاده جل جلاله. ومن وراء معرفة الأفعال معرفة الأسماء والصفات، فشانها أرفع ومقامها أجمع، وكلها وسيلة إلى نيل النصيب من المعرفة به التي تنتهي إلى معرفة العجز عن الإحاطة بشيء من أسمائه وصفاته، بل لا نستطيع الإحاطة بأفعاله، فما أبعد الإحاطة لأي مخلوق بذاته جل جلاله وتعالى في علاه. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد اتصاف إله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله. وقد تؤمل في القرآن الكريم، وكانت الصفات التي بثها الحق تبارك وتعالى وصف بها نفسه تعود إلى هذه العشرين الصفة التي يتداولها أهل السنة والجماعة. ويتكلم الإمام عن العلم بصفات الله تعالى عز وجل، قال: ومدار هذا العلم بصفات الله على عشرة أصول. الأول، الأصل الأول، العلم بأن صانع هذا العالم وخالق موجوده قادر متصف بالقدرة، وكل وصف نذكره من أوصاف الله فهو منزه عن مشابهة المخلوقين في صفاته، وكل ما خلق سبحانه من قدرته لإنسان أو حيوان فهي شؤون معطاة من حضرته لا تساوي شيئا بالنسبة لما في خزائنه، فضلا عن ذاته جل جلاله وتعالى في علاه ليس كمثله شيء. فالقدرة عند الناس عند الحيوانات عند الجن لها معنى، يعطون قدرة من عنده، يمدون بقدرة من عنده، يقدرون بها في ما جعل لهم بترتيبه هو من تصرفات اختيارية وأفعال اختيارية وأقوال اختيارية، أي جعلهم فيها خيرة، وبها بواسطة ما أتاهم من قدرة واختيار تنسب هذه الأفعال والأقوال إليهم نسبة الاكتساب. أما نسبة الخلق فللخالق، لا يخلقون شيئا، ما يقدرون يخلقون، ولكنهم يكتسبون بما آتاهم الله من قدرة، ما آتاهم الله من إرادة واختيار، فهم يكتسبون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مش لها ما خلقت، لها ما اكتسبت، ما تخلق شيء، ولا عليها ما خلقت، عليها ما اكتسبت. ومن هنا نعرف أن القدرة بالنسبة للحق تعالى بعيدة جدا عن معاني القدرة عند هؤلاء الخلق، فقدرته ذاتية أزلية عامة لجميع الأشياء. قال تعالى أنه على كل شيء قدير، يتعلم من الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء. فين توجد هذه عند أي إنسان، عند أي حيوان، عند أي، فين توجد؟ ما توجد، كلهم عاجزون عن أمور يسيرة وبسيطة في تركيبتهم وفي ما حواليهم وما يقدرون. لا إله إلا الله، لكن هو على كل شيء قدير، فلا قدرة تشبه قدرته. وأنه على كل شيء قدير، والتعمق في الذوق معنى قدرته جل جلاله من رأس مقصود الخلق، أي ما أريد به الإنسان من الإنعام والإكرام بالمعرفة الخاصة وموجب الاستقرار في الجنة ودرجاتها العالية، منوط بذوقه لمعنى هذه القدرة والعلم على الخصوص. ثم بقية الصفات، قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فما مقدار علمك بأنه على كل شيء قدير؟ وما قوة علمك به؟ وما قوة اعتقادك في هذا؟ وما يقينك على أنه على كل شيء قدير؟ الذي يترجم بالتجاءاتك والتفاتاتك ورغباتك ووضعك حملك وتوجه سؤالك إلى أين واعتمادك من خلال قوة معرفة أنه على كل شيء قدير. تكون المتوكل وتكون الخاضع الخاشع وتكون الممتثل للأمر وتكون المطمئن في مختلف الشدائد والأحوال والحوادث والنوازل، لأنك تستند إلى من هو على كل شيء قدير. تخرج هيبته أهل الأرض وأهل السماء من قلبك، تخرج هيبة الإنسان والحيوان والنبات والجماد والأجهزة والأسلحة تخرج من قلبك، لأنك أيقنت أنه على كل شيء قدير. ما تحققك بمعرفة أنه على كل شيء قدير وذوقك لذلك، هناك ضعف كبير لدى عامة المسلمين، ويكونون في حبس وهم ما يرون من مظاهر القدرة عند الأجهزة وعند الباب وعند الأسلحة وعند المال وعند الوجهات وعند السلطات، يظنون أن هذه القدرة قدرة حقيقية وماش منها حقيقي أصلا، كلها قدرات مخلوقة موهوبة محدودة تتعطل أي وقت وتقصر وتنقص وتزيد وتروح وتنتهي. وين القدرة؟ فين القدرة؟ القدرة له، القدرة عنده. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا صاحب القدرة ذا. ما مدعي قدرة يموت، مدعي قدرة يمرض، إيش مو قدرة ذا عندنا؟ خير قدرة ذا معكم. مدعي قدرة مسكين ما يتحكم في عينه، ما يتحكم في أنفه، ما يتحكم في جهاز هضمه، يقول بس ضعف عنده الجسم، قوة خلاص حركه، ايش يعمل مسكين؟ يحركه كيف؟ القدرة لواحد، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله، إذا علمنا عظمة هذا الله وعظمة قدرته، استندنا إليه، اعتمدنا عليه، توكلنا وثقنا به، اطمأنت قلوبنا. لأنه نعرف إيش من ورانا. قال سيدنا عبد المطلب لما جاء يكلم أبرهة، قال يتكلمنا في بلك وما تكلمنا في هذا البيت. قال أن رب يبلي والبيت رب يحميه. قال ال اسمه الغاية التي أمدني بها فلوس أنا الآن أكلمك في عن هذا لما جاء، أما أنت وأفئلتك هذه وقدرتك الحسية التي أعطاك الله سبحانه وتعالى أمام البيت، أنا ما عندي من القدرة الحسية ما يردها، ولكني على يقين أن البيت رب قوي أقوى منك ومن جنودك وجيشك وهو بيحمي بيته منك. ما هو عبد المطلب جال عند الكعبة، لا هم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، وللبيت رب يحمي. شفت هذه الثقة والعلم عند هذا الإنسان في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، وبعد أوحى الله إليه فيما أوحى ألم ترى كيف فعل ربك، الرباب ايه بيصحى بيقول لي ربطت هذا بكرامة ولادته صلى الله عليه وسلم. قال له ربكم قال لم ترك فعل الله وفعل الرحمن ورب البيت. تقول له ربك أنت يا محمد ده يفعل ربك بأصحاب الفيل. إشارة إلى أن أمر مربوط بتربيتك ربك ذا الذي يربيك بعد هؤلاء في عام ولادتك إكراما الذي منه ألم تر فكيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم قوتهم وتخطيطهم وترتيبهم واستعدادهم بتضليل هباء منثور ما عاد ينفع. وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم فجعلهم كعصف مأكول مثل الشجر فهلبت عليه الحيوانات تأكل منه بقي متناثر مطير كذا. الحق أجسادهم هم وأفرطفها هكذا مثل العصف المأكول. اللهم اجعل أعدانا أعداء دينك عصف مأكول. وصدق قوله قول عبد المطلب وللبيت رب يحمي ونعم الرب. كيف ثقتك به؟ أخشى أن أبسط الأشياء يصرفك عنه تنصرف اعتمادتك على أتفه الأشياء وتنسى. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوحنا البيوت بيت العنكبوت تقول بكذا يروح كله بيتا. وهكذا مثل كل من اعتمد على غير الله اعتمد على شيء ما يعتمد عليه. قال العلم بأن صانع العالم قادر أنه على كل شيء قدير فالعالم محكم في صنعته مرتب في وضعه متناسق في أجزائه. يقول من رأى ثوبا من ديباج حسن النسج متناسب التطريز ثم توهم صدوره من ميت لا قدرة له أو من لا قدرة له هو اللي صنع كان منخلعا عن غريزة العقل بطل خصوصية الإنسان والعقل كله. قلت مجنونا كيف هذا الإحسان في هذا الثوب الديباج المطرز بالتطريز تنسبه إلى من لا قوة له؟ كيف من لا قدرة له؟ أنت مجنون أنت؟ هذا ما يصنعه إلا قادر خبير ماهر خلق من ثوب أشوف لكم تعال يا إنسان يا إيه تشوف هذا الوجود وما فيه والفضاء والهواء والنجوم منين ده جاء؟ كيف ما هو قادر؟ لا لا لا لا فمن القادر إذن؟ وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. والله يا شركات كبيرة في العالم ما بغينا كمبيوتر نحن بغينا ذباب. هيا من فضلكم هذا؟ يعجزون ما عندنا شيء. قول له خلوا أنت حقق هذا السلاح الدمار هات لي ذباب بس من عندك خلق اصنع. يظهر عجزه لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا لا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب المطلوب. إذن يجب أن نعلم قدرة ربنا ومن آمن بهذا الله القدير الذي منه المبتدأ وإليه المصير اتخذه وليه فنعم المولى ونعم النصير. لهذا قال يا أيها الذين من تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.

والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. تولوا اعلموا أن الله مولاكم. اعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أيام كفر أبو سفيان وشركه قال للنبي في غزوة أحد إن لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي أجيبوه. قال شنو؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لا إله إلا الله. والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدام كل الذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. هذا وهم في الدنيا. وعاد باقي شيء ثاني. فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. جل بفكرك وعقلك وتأملك بإنصاف تأمل حوال الأمم من قبلك. دمر الله عليهم والكافرين. إيش هذا؟ قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين. وعد باقي شيء غير هذا الذي يحصل في الهي. قال بعد أكبر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار ومولاهم ودخلهم الجنة بعدين. الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا تمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل

والله ما هو الذين آمنوا ولم دخلهم الجنة ما لهم مولى من ينجيهم من العذاب اسمه يتمتعون ويأكلون كما تقولون يتمتعون بمظاهرهم الوهمية الخيالية وسلطاتهم ويأكلون كما تقول نعم كما البقرة والحمار ما عنده ذوق من الذي خلق له هذا الطعام ولماذا يطعم لماذا يطعمه ليش يأكل مشان إيش يبغى يحيى مشان إيش يعيش معه في الحياة ويرجع كما قال بعض السقطة يقول ناكل نعيش نعيش ناكل وبعدين ولا نعم أحسن منك ولا كيف مقابلهم أضل بس هكذا هو وهذا أنت حصرت أنا تقول لي تعيش تعيش لي تأكل يا ناقص الوعي والفكر والهم لا تم تعرف مقصود الخلق ولا الإيجاد ولا عظمة الخلافة عن الحق جل جلاله ولا عظمة موجدك وخالقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعرف قدرة الله. وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن في نعم المستند لنا ربي عليك اعتمادي كما إليك اعتمادي صدقا وأقصى مرادي رضا إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي لكن عافيتك هي أوسع لنا يا رب هذا الأصل والأصل الثاني العلم أن تعلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات وما لم يوجد وما سيوجد وما لا يوجد كيف لو وجد أن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات هو بكل شيء عليم ألا يعلم من كل شيء غيره خلقه وممكن خالق ما يقدر بخلقه كيف هذا صانع ما يدري بصنعته ممكن واحد نسج رداء بعدين ما يعرف رداء كم ما يعرف يعرف أعرف من لابسه اللي يلبسه ودرب لأنه يعرف إيش من أي نوع وكيف ترتبه وإيش طرفه وإيش أوله لا إله إلا الله فهذا هو الذي خلق أنت تعرف شيء أكثر من خالقه كيف هذا يعقل لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب على علم الصانع فإذا وجدت هذا الخلق تعلم عظمة الصانع علمه وهو أعلم بصنعته من سواه وهو أعلم بصنعته وهو أعلم بنا من أنفسنا بل والله يعلم وأنتم لا وهذا العلم علم أزلي ما يتجدد منه شيء ولا يحصل ولا يحدث شيء إلا وقد سبق في العلم في الأزل ولا يحدث إلا كما علم جل جلاله كما أراد ما هو علم حادث ولا متجدد ولا يهي أما كل من سواه أو كانوا عدم وبعدين بدايتهم ما يعلمون شيء وبعدين يكتسبون معلومة ويمكن بعدين واحد منهم سقطة والإغماء ودوخة وروحت المعلومات عليهم روحت الذاكرة قال مسكين ما عاد يعرف عنده معلومات ضخمة ضخمة ولا غير ضخمة روحت مسكين تجنن يروح سألوا ذا الحين من الآن كبر قدوم مجنون إنا لله ونرجعوا فين العلم العلم الواحد هو الله هو الله يقول شاعرهم
العلم للرحمن جل جلاله، والعبد في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم. ربنا آدم حفنا من تراب كان وخلقهم الله منها، ما للتراب والعلوم، وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم حتى نرجع إلى الحقيقة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. فتشرف وقد أتاك القدرة الإرادة بأن تعلم المعلومات الشريفة الطيبة التي بها يرتفع قدرك، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم. هذا حاصل لك اسمه حادث، ما كان عندك شيء، ولكنه فرق بين علم وعلم، وعلم به تتشرف، وعلم به تتزيف، وعلم به ترفع، وعلم به تسقط. ولكن هذا العلم الذي هو علم إدراك الشيء على ما هو عليه شرف، وخير ما تعلم صفات ربك أسماء ومدى أحكام، هذا أحسن ما تعلم. فهو بكل شيء عليم، عالم بما كان وبما هو كان وبما سيكون وما لا يكون، ولو كان كيف يكون، سبحانه عز وجل. فمن كان قديرا وعالما، في شك يكون الحياة له الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. بل ففيأتي عندنا الأصل الثالث، العلم بكون عز وجل حيا. ومن ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته. لو تصور قادر عالم مدبر دون أن يكون حي، ها؟ بل جاز أن يشك في حياة الحيوانات عند التردد، تقول حين هذا اللي يجري كذا قدامنا، هذا الفرس ولا الحمار ولا الجمل، هذا حي وميت؟ يتحرك قدامك وتشك في حياته، يا بله بليد، يمشي قدامه ويروح ويجي ويقول ويشك في حياته، قلت مجنون انت، ها؟ وحياة أرباب الحرف والصناعات مشتغلون، قال الحمد لله اللي يخرجون هذه اللباسات وهذه الكاسات والأحياء والأموات، ما فيك عقل أنت ولا إيش؟ تجي من ميت هذا؟ طيب وذا الوجود اللي قدامك والترتيب والتسيير منين ده؟ هو الحي، بل الحياة الحقيقية له، ها؟ وحياة غيره حادثة وقابلة للزوال، قابلة للزوال، لكن هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهكذا تتعرف على صفات هذا الإله تعالى في علاه، فتقرب من الموصوف قربا معنويا باجتماع قلبك عليه، صدق وجهتك إليه، واعتمادك واستنادك عليه، ولا تزال من ذلك تزداد، وهو يمدك بشريف الإمداد حتى يعظم قربك المعنوي، وتتصل بالإرث النبوي، وتسجيلك

فكانت قال لي حبيبه إذا جاء عندك علم أن لا إله إلا الله صرت لا تخشى سوى ولا ترجو سوى ولا تحب سوى، كل من تحبه من أجله فقط تحب، ما عدا ذلك ما تحب. فإذا كنت كذلك كان لك ومعك وعونك ونصيرك.

0: وتحظى بلقاء وهو راضي، وخذ لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاستمسك بحبل التعرف عسى يتعرف إليك فتعرف، تأخذ نصيبا من هذه المعرفة التي شرف الله بها سبحانه وتعالى من شرفه. نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، وهاب يا غني يا من هو على كل شيء قدير، اجبر لنا كل كثير، ونقي وصفي لنا كل ضمير، أخرج ما فيه من وسواس ومن زيغ ومن ظلمة ومن تكذيب، صفي قلوبنا، صفي مواردنا، صفي مشاربنا، ووسع مشاهدنا، وحقق مقاصدنا، وبلغنا من قربك ومن معرفتك ومن محبتك ومن رضوانك فوق أمالنا. وما لا يبلغه سؤالنا مما أنت أهله يا وهاب، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رفيع الجناب صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: قلوب تلتقي على حب المصطفى. انطلاق مهرجان محبتي تجمعنا 13. مهرجان محبتي تجمعنا. جدول الفعاليات والبرامج. عصر هذا اليوم انطلاق موكب رائحة الشبواني الأصيل لعدة حافة السوق بمدينة تريم من شرق مسجد الجامع، متوجهين إلى ساحة الخضيب بحارة المحضار. بعد المغرب المجلس الروحي العطر للمولد الشريف في مسجد زين بن عبيد بحارة المحضار بمدينة تريم. بعد العشاء زفة مباركة من مسجد زين بن عبيد إلى ساحة الخضيب بمشاركة طلاب وشباب الحلقات ومعهد الغناء. ثم بعد ذلك النفحات الروحانية مع قراءة بردة المديح، يليها العرض الفني أوبريت بعنوان حنين العشاق من أداء فرقة المحضار الإنشادية. المكان ساحة الخضيب بحارة المحضار بتريم، الزمان هذا اليوم الجمعة. ننتظر حضوركم ليزدان المهرجان ببهجة لقائكم. تتواصل الجلسة الحوارية المتميزة التي تدعوكم إليها سفيرات حافة الخليف والسحيل والنويدرة بتريم بعنوان المرأة المسلمة بين القدوة الحسنة والاستتباع. تتعرض المرأة المسلمة اليوم لتدفق هائل من المفاهيم والنماذج الفكرية والاجتماعية، مما يجعل العودة إلى فهم الأصالة وتحديد البوصلة ضرورة ملحة. تناقش هذه الجلسة أبعاد الاقتداء الواعي بالنماذج المشرقة في تاريخنا وكيفية التفريق بين الاتباع المنهجي القائم على البصيرة والوعي وبين الاستتباع والتقليد الأعمى. محاور الجلسة: مفهوم القدوة الحسنة، كيف نصنع النموذج والقدوة في واقعنا المعاصر؟ حدود الاستتباع والتقليد، خطورة الذوبان الفكري والتبعية غير الواعية. البناء الفكري والروحي، أدوات المرأة المسلمة لتعزيز ثقتها بهويتها ورسالتها. نقاش مفتوح وتفاعلي. هذا اليوم الجمعة 14، وكذلك يوم غد السبت 15 من شهر ربيع الآخر. الزمان الساعة 4 عصرا. المكان علمة بافقيه، مصلى الحبابة نور، نجدي مسجد حسن بحافة السحيل والخليف بمدينة تريم. والدعوة عامة لجميع العذارى والدال على الخير كفاعله.
3: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.

قال الشيخ عمرو بن مسلمة الحداد: الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض. قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وقال: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. وقال رحمه الله: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. الله

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والحروب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاهم وانصرهم وتولهم، وادفع واصرف عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والغاصبين والمفترين، ما شئت عاجلا غير آجل، وأجري لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

مدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم

0: عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى

عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك مداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت.

والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه. جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه. من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم صلى الله عليه. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وأهله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.

0: النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزيه عنا ما هو أهله واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزيه عنا ما هو أهله واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزيه عنا ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزيه عنا ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزيه عنا ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقك، زنة عرشك، ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة

0: هن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبا أولئك الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل لأمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضي ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافة يا عين صاد كافة يا عين صاد كافة يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ

0: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله هو رائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعبدك ورسولك النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي، حياكم الله سادتي في برنامج السراج المنير، ونحن وإياكم نتحدث نتكلم عن جانب مهم من جوانب سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم عن علم من علوم السيرة، ألا وهو علم الدلائل النبوية، ونحن وإياكم في مرحلتنا الرابعة نبدأها في هذه اللحظة، في هذا الوقت نتكلم فيها عن من بعثة النبي المصطفى إلى وفاة النبي المصطفى. شوفوا، عشان أكون معكم صادق، دلائل النبوة للإمام البيهقي لما أراد أن يؤلف في هذا العلم كتابه سواه في 7 أجزاء، وكل جزء في قرابة 300 ونحوها من الصفحات، فما يمكن أن يختصر في حلقات. لكن الفكرة من هذه الحلقات هي الإشارة إلى هذه العلوم حتى تتنور الفهوم، فهمي وأفهم الأحباب جميعا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وحتى كذلك يكون فيها استنارة. لكن لابد للإنسان إن أراد التبحر من الرجوع ومن القراءة، فلا يغني شيء عن القراءة ولا عن الرجوع لتلك الأمهات من الكتب، وبالذات اللحظات التي هي من مبعث النبي. المقصود بمبعث النبي هو مجيء الرسالة للنبي، من لحظات مجيء سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من لحظات نزول الرسالة للنبي المصطفى، من لحظات بداية الوحي للنبي المصطفى، من لحظات أن علم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى وفاة النبي المصطفى. في هذا لو أردنا أن نستعرض، تعرفوا كم يذكر العلماء عدد الآيات البينات والمعجزات الظاهرات على يدي سيد السادات حبيبنا محمد؟ يقول ابن تيمية: وكان يتيم بالآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته تزيد على 1000 معجزة. وقال البيهقي: بلغت 1000. وقال ابن حجر أن النووي ذكر في مقدمة شرح مسلم أن معجزاته تزيد على 1200، تزيد. ولو أراد الإنسان أن يتوسع، أحيانا الواحد يأخذ من المعجزة معجزات فلن تكفيها برامج. لكن الفكرة أنه سوف نقف على أمهات المعجزات. أسأل الله أول شيء يعني، وأنا أرجوكم أن تدعوا لي بالتوفيق، أن يوفقني الله سبحانه وتعالى وأن يلهمني في هذا البرنامج ما يسدد به لساني، فيخرج اللسان بما صدق به الجنان فيؤثر على القلوب والآذان. إن صدقت أنا فكان الكلام مؤثرا وصلت الرسالة لكم صادقة، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يدعي، لكن بدعواتكم يستجيب الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله لي الصدق والقبول والتوفيق. كل من يسمع وكل من يشاهد وكل من يتابع، دائما دائما كنت أقول لأحبتي، إذا أراد يعني أحد معجب بشيء من الكلام، أعجب بشيء من الحلقات، أحب أن أراد أن يرسل لي هدية، لن أفرح بشيء مثل دعوة صادقة في ظهر الغيب. إن دعوت لي بدعوة صادقة في ظهر الغيب فقد أعطيتني ما لا تتصوره أنت. ادعوا لي بأن يرضى الله عني وأن يرزقني الصدق والإخلاص والقبول. الله، أنت أسرتني وملكتني بهذه الدعوات. الشاهد أنه سوف نقف إن شاء الله على أمهات المعجزات، وبعد ذلك البحوث واسعة. فهناك المعجزة الخالدة التالدة سوف نتكلم عنها الآن، وفي معجزات متعلقة بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تقسيمات المعجزات يعني عدد من العلماء يقسمها بتقسيمات، يقول لك هناك معجزات حسية ومعجزات معنوية، بعضهم يقول لك هذه في معجزات جسدية ومعجزات كونية، التقسيمات متنوعة في تصنيف معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن تقدر تجمع في معجزات متعلقة بجسد النبي عدد منها، في معجزات متعلقة بإبراء العاهات والمرضى هذه حتشوف عدد منا. واحد يأتي بعينه للنبي صلى الله عليه وسلم فيردها النبي صلى الله عليه وسلم فتعود أحسن مما كانت. الله، إيش الطب هذا؟ أتحدى أكبر طبيب في الدنيا أن يعيدها بيده فتعود أحسن مما كانت، طبعا بعملية وجراح وكذا وكذا غير، لكن أن يردها رد مباشر الله، أن يخرج الماء من الأصابع الله، أن يشير القمر ينشق فينشق الله، أن يذهب من مكة إلى القدس إلى السماوات العلى في لحيضات الله. وإذا قلنا الله تعجبا، وإذا قلنا الله لأنه الله، ولا يقدر على ذلك إلا الله. فهناك من المعجزات ما يجعل حقيقة العقل يحتار كيف ينكر الإيمان بسيد السادات. لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، كانت الناس كلها أسلمت لو شاء الله سبحانه وتعالى. ولله الحكمة ولله الأمر من قبل ومن بعد. أمنا وسلمنا، نبذل الذي علينا، نذكر، نحبب، نسأل الله أن نصدق في المحبة في الحب، والباقي على الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنه الآن سوف يعني هذه المرحلة الرابعة سوف يغلب الكلام فيها كله عن بعض معجزات، أو من أهم، ما حقول أهم، من أهم معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بس هناك في مسألة جدا مهمة يحاول بعض يعني بدأها وفعلها بعض المستشرقين وبعض المعاصرين بدأ يتشربها، ألا وهي مسألة الاكتفاء بمعجزة القرآن. هو يريد أن يمدح ليضرب، يقول لك أليست القرآن هي المعجزة الخالدة التالدة؟ أليست أعظم معجزة عند نبينا محمد القرآن؟ تقول أنت بلى، يقول لك خلاص إحنا القرآن هذه المعجزة تغنينا عن باقي المعجزات كلها، وهذه المعجزات أغلبها ظني وليس قطعي، وأغلبها روي في روايات، إحنا لنا بالقرآن. ويدعي ويراد ويدعي حقا يراد به باطل. القرآن لا شك أنه أعظم المعجزات وأجلها، لكن هذا لا يلغي سائر باقي المعجزات، بل القرآن هو نفسه احتوى على عدد من المعجزات التي إن أردت أن تقيسها بالقياس العقلي حقك عشان تبغى تنكر باقي المعجزات وتحجج انه يكفي القرآن، لربما تخالف العقل، من انشقاق القمر. هل يتقبل عقلك ان يطلب ناس من رجل ان ينشق القمر فيستجيب الله له فيشق له القمر نصفين وكأن كل نصف على رأس جبل ثم يعود والكل يشاهد؟ تتقبل الفكرة هذه؟ لو أردت أن تقيس قياس عقلي محض لن تتقبلها. إذا أردت أن تقيسها أن القمر والشمس وكل ما في هذا الكون وخلق من خلق الله يأتمرون بأمر الله وأن الأمر كله بيد من بيد الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، تتقبله. فإذا أنت تريد تقول نكتفي بالقرآن، ويأتي بعض المعاصرون إلين درجة نسمع بعدين ناس يقول لك إحنا قرآنيين، إيش قرآنيين؟ لا إحنا ما نؤمن بالحديث، إحنا نؤمن بس بالقرآن، القرآن هذا مجمع عليه الكل ما يختلف. ترى صدقوني أنا قابلت أحد الدكاترة، لما تشوفه تقول ما شاء الله، في أحد أشهر المستشفيات، ما عاد أبغى أدخل في التفاصيل عشان، فتفاجأت صدمت، أنا يقول لي إني أنا قرآني، انت قرآن احنا ايه؟ قال لا لان الحديث هذا في اختلافات كثيرة وفي صحيح وفي ضعيف، لا, لا لا لا ابعدني انا، خليني مع القرآن، لان القرآن هذا شيء الذي يختلف فيه. طب اذا انت قرآني على اي اساس حتصلي الظهر 4؟ وعلى اي اساس حتصلي المغرب 3؟ وعلى اي اساس حتعمل اشياء كثيرة ما عرفت الا عبر الحديث النبوي؟ الله ضمن حفظ الدين، وحفظ الدين بحفظ الكتاب وحفظ السنة. فالسنة وأساس قوام حياة الناس كلها محفوظ، تأتي ما تأتي من بعض الأمور، حتى صدقوني بعض الأمور الصحيحة قد لحكمة يريد الله يأتي حديثها بسند ضعيف، لأنه لو كان السند فيه صحيح لربما طاشت العقول جنات، خصوصا فيما يتعلق بالفتن، فيما يتعلق بما يكون في آخر الزمان. فكويس أن يكون حديث ضعيف في سنده، في مجهول في سنده، في متروك، ثم تمر الأيام فيحصل الأمر، يقول لك شوف هذا موجود ذكر النبي. لو هذا كان بسند صحيح والناس عارف أنه حيصير كذا وكذا وكذا لربما تعبت بعض الناس. فكل شيء لله فيه حكمة، لكن الحمد لله ديننا قائم على قوائم، فقهنا قائم على قواعد، عقائدنا قائمة على أصول، ما يمكن أن تتزعزع، ما يمكن يأخذ في أحكام شرعية من حديث مشكوك فيه أو حديث متروك أو حديث ما يأخذ إلا من صحيح أو حسن، وإذا نزل عن درجة الحسن يكون لقياس أو متعلقات أخرى، مهم يعني أبواب فيها تفاصيل. فالأمور محكمة متقنة، لكن الإنسان لما يكون بعيد عن العلم وأهل العلم والمشايخ يجلس كذا يهرف بما لا يعرف، يجلس هو مع نفسه يهرف بما لا يعرف، فيفتري على نفسه كثير ويظلم نفسه. يقولون أشد أنواع الظلم يا سادتي أن يظلم الإنسان نفسه، ظلمت وما ظلمت إلا لنفسك يا فتى، وظلم النفس من أقبح الوصف. الله الله الله يبعدنا عن ظلم النفس. طيب نرجع الآن نتكلم، كنا عن هذه المعجزات. ابن القيم له كلام جميل يقول: ذكرت معجزات سيدنا موسى وسيدنا عيسى وهذين الرسولين مع بعد العهد وتشتت شمل أمتيهما في الأرض وانقطاع معجزاتهما، إلا أن ما شاء الله يعني ذكر عدد منها، فما الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزيد على الألف والعهد بها قريب، وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم، ونقلها ثابت بالتواتر قرنا بعد قرن. هذه المعجزات التواتر فيها يبلغ حد يستطيع أن يكذب أحد، كل يكاد معجزة المذكور فيها الذكر فيها بتواتر شديد. طيب لا، بس في هذه المعجزة في سندها ضعف، هذه المعجزة فيها عندك من المعجزات الثابتة السند الثابتة الصحة، إما في القرآن الكريم كالإسراء وكانشقاق القمر، وإما ما ذكر كالمعراج وغيرها في يعني السنن الثابتة الصحاح، ما يجعلك حتى عندما تنظر إلى بعض المعجزات التي في سندها ضعف لا تستعجب، لأنه في الأخير هذا لا ينبني عليها حكم شرعي. هذا والله إنه في سند ضعف ألغيها ولا ما اعتبرها، هذا كلام مو صحيح. الحديث الضعيف يبقى حديث مروي عن رسول الله غير الحديث الموضوع، ركزوا يا جماعة، فرق كبير بين أقول هذا حديث موضوع وهذا حديث ضعيف. فعندي من الحديث الصحيحة ما يجعل كون هذه الواقع أو المعجزة أن تجعل رسول الله، هذا أمر غير مستبعد ولا مستغرب أبدا. فتعضد المعجزات بعضها البعض، تقوي المعجزات بعضها البعض. ابن حجر يقول يذكر عن الشافعي أن الشافعي يقول: ما أعطى الله نبيا ما أعطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت سيدنا الشافعي بيقول لك إن قلت أنه ربنا أعطى سيدنا عيسى أحياء الموتى، قال سيدنا محمد، قال الشافعي: فإن الله أعطى سيدنا محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، وهذه أكبر من ذلك. إنه ميت حي مات فرجعته حي أسهل من أنك تخلي جذع ينطق. ابن كثير يقول: طيب ربما يجي واحد يقول أما داود سبح له الطير. طيب بس أسألكم بالله، أيهما أكثر إعجاز؟ أن يصب الطير ما يصدر أصوات، الطير ما فيه حياة، له عينين يرى بهم، له صوت يصدر، له حركة، أيهما أعجب، أن يسبح الطير أو أن تصبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعها سيدنا أبو بكر ويسمعها سيدنا عمر؟ الحصى سبح في يد رسول الله، إن سبح الطير يا داود فقد سبحت الحصى في يد رسول الله. صدقوني يا جماعة، ما أعطي النبي شيء إلا وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك. فإذا أردنا أن نذكر المعجزات، فإن أعظم وأول ما نذكر مباشرة معجزة القرآن. معجزة القرآن هذه سبحان الله، أقول لكم مسألة جدا مهمة. أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الأنبياء كان يرسل لهم من المعجزات ما يناسب عقلياتهم، وما يناسب طريقة نمط تفكيرهم، وما يناسب واقع مجتمعهم، عشان تقوم الحجة في أعلى مراتبها. فلما الطب كان في أعلى مراتبه في زمن سيدنا عيسى، أجرى الله على يد سيدنا عيسى ما حير الأطباء، يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى، يعمل الأشياء اللي عجز عنها حتى الأطباء. أطباء ممكن يعالج وكذا، لكنك تحيي الموتى، أيوه أنا أحيي الموتى بإذن الله. سيدنا موسى في زمنه كثر السحرة، فلما كثر السحرة أرسل لهم الله سبحانه وتعالى ما في صورة السحر ما يبطل السحر، فالعصا تتحول ثعبان، واليد البيضاء يد تصبح بيضاء وتتنور، والآيات التي جرت كلها جعلت السحرة ما يكون منهم المنصفين مباشرة إلا أن يؤمنوا برب موسى وهارون. حتى غضب فرعون، أنا جمعتكم في يوم الزينة عشان تفشلوا، عشان تضحدوا موسى، وإذا بكم تؤمنوا بأن هذا لم أكرم مكرتموه، اتفقتوا أنتم موسى، ولا بالوا بكلامه أبدا لأنهم رأوا الحق بأم عينهم. فالسحر كان يعني منتشر في زمن سيدنا موسى، الطب منتشر في زمن سيدنا عيسى، العرب إيش عندهم؟ غلباني، لا عندهم ذاك الطب ولا عندهم ذاك السحر، عندهم اللسان والفصاحة. فجاءت تلك المعجزة، كانوا يتحدون، كانوا في أقوى من السلاح ألسنتهم، الفصاحة، الشعر، اللغة، الأدب، كل ما شئت فيهم. فأنزل لهم الله القرآن، ثم بعد ذلك أنتوا أهل الفصاحة، طيب تتحدون، يلا أعطونا. أول شيء تحداهم الله بأمر مر مر مر مر صعب، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعوا كلهم يتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن هذا، جيبونا يلا زي القرآن هذا، تقدروا؟ ما تقدروا، ما قدروا في القرآن. نزل التحدي إلى عشر سور، بس جيبونا عشر سور. أم يقولون افتراء؟ أنتوا تقولون هذا افتراء من عنده من عنده من عنده، مع أنه كل من سمع بإنصاف، أقول لكم بعد شوية الوليد المغيرة لما سمع القرآن ذهل إيش قال، عتبة لما سمع القرآن ذهل وإيش قال، وهم كفار. لكن الله سبحانه وتعالى قال ما تقدر تجيب القرآن، يلا جيبوا لي عشر سور. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما أنتوا قادرين؟ ما احنا قادرين حتى نجيب عشرة، جيبوا لي سورة. أم يقولون افتراه؟ شوف كلها أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، الأولى في سورة هود والثانية في سورة يونس. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بس ربنا قال لهم في سورة البقرة فأتوا بسورة مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ما فعلت ولا حتفعلوا، إلا إذا جاء أحد غبي مثل مسيلمة ويقول والزارعات زرعة والحافرات حفرة، وسمع والنازعات غرقا نشطات نشطا، والزارعات زرعة والحافرات حفرة والحارثات حرثة والمشققات شقة شر البلية ما يضحك. عتبة لما سمع القرآن، شوف الإنصاف كيف يا جماعة، قال والله لقد سمعت قولا ما سمعت من مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله لا يكونن لما سمعت نبأ. الوليد بن المغيرة لما سمع آية واحدة وقف شعر جلده وجسمه، شوف يقول لك وقف شعر رأسي وقف شعر جلدي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الله على الآية هذه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لما سمعها إيش قال؟ الله، قال والله إن لهذا القول لحلاوة. أنا عبارة

الوليد بن المغيرة تؤلمني. تعرفوا ليش يا جماعة؟ تؤلمني لأنه كافر لما سمع القرآن ذاق من حلاوة القرآن ما عبر به في الجنان عن هذا الجمال. وبعضنا يقرأ القرآن سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة تقول له ذقت حلاوة في القرآن؟ هل يوم أنت تقرأ القرآن بكيت؟ هل يوم أنت تقرأ نعيم الجنة اشتقت؟ هل يوم أنت تقرأ في آيات العذاب خفت على نفسك؟ وربنا يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هو إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أهل الخشية عندما يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى يتعب ويعتبر يا سادة. الله أكرمنا بهذه المعجزة الخالدة. تبغى الشفاء؟ تبغى عندك مرض مريض تعبان؟ الشفاء في القرآن. مزنوق عليك ديون؟ عليك بالقرآن. عندك بلاوي متلتلة فوق راسك؟ عليك بالقرآن. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن الحق: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما أدري ليش صار حالنا في تقصير شديد مع القرآن يا جماعة. عندنا هجر للقرآن. منا من يهجر القراءة، نعوذ بالله أن نكون منهم. منا من يهجر العمل بما يقرأ. منا الله يصلح حالنا يا رب، يصلح حال أمة النبي مع القرآن، ويملأ قلوبنا تعلق بالقرآن. لا يعدي علينا يوم إلا وقرأنا ما تيسر من القرآن. لا يتعدي علينا لحظات إلا وكحلنا عيوننا بكتاب الله العزيز. والله يجعل كما جعل الآيات في السطور يجعلها في الصدور. قولوا آمين. الله يملأ قلوبنا بحب هذا الكتاب العزيز. الشاهد أنه لما نسمع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، كم سمعناها في الآية في الخطب، دائما الخطبة ينتهون بها. قال والله إن قوله لا حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. قالوا صبأ الوليد. الوليد غير دينه وحذروه، قالوا له انت بأحد يسمعك تجيب هذا الكلام. قول عليه كان، قال ما هو بكان. قول عليه سر، قال ما هو بساحر. كل ما قالوا له بس قالوا له لازم تحط عليه اتهام. بعدين قال هو ساحر ونشر تلك القصة التي يعني الكل يعرف بكذبها. فالشاهد انه هذا القرآن، تلك المعجزة هي التي تنور القلوب، هي التي جعلت سيدنا عمر بن الخطاب عندما سمع من أخت فاطمة آيات من القرآن الكريم ما كان له إلا أن يسلم. وقال والله ما سمعت قولا قط أحسن ولا أجمل من هذا القرآن. الوقت يجري بينا، والكلام الجميل عن سيرة النبي المصطفى تجري بينا، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا. أني كنت أريد أن أتكلم في بعض المعجزات الأخرى، لكن الوقت يبدو أنه لن يعني يسمح لي الآن. فلعلنا ربما نكتفي بما ذكرناه في معجزة القرآن، وإن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم بحنين الجذع. حنين الجذع هذه القصة لوحدها حكاية ورواية، لكن يحتاج الواحد مننا حقيقة أن يقف مع نفسه في معجزة القرآن ويبحث عن صلته بالقرآن. إذا كان الكفار، سمعنا إيش كلامه، سمعنا كلام عتبة بن ربيعة في القرآن، سمعنا كلام الوليد بن المغيرة في القرآن، فما حالي أنا كمؤمن؟ الجن سمعنا كلامه في القرآن، قل أوحي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن النبي. أنا وإنت وإنتي إلى ماذا هدانا القرآن؟ لازم جماعة نجلس مع أنفسنا. لما جاء في وصف الصحابة كانوا قيل فيهم مصاحف تمشي على الأرض. ليش؟ لأن قلوبهم امتلأت بالقرآن، بنور القرآن، بالصلة بالقرآن. انت بيعدي عليك يوم وما كحلت عينك بكلام الله. الواحد لما يحب احد يحب يسمع كلامه. الواحد لما يحب احد يحب يكون قريب منه. والله يكلمك في كتابه. واحنا كلنا نقول نحب رب

تفجر أنوار ببركة كتاب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. وإن شاء الله حنواصل الحديث ونبدأ بقصة حنين الجذع. ترى يا جماعة دي قصة رواها 12 صحابي. كل صحابي يرويها كذا بحلاوة بجانب ومن زاوية ويأتي فيها بلفظ يصف فيه أنين وحنين الجذع. إن شاء الله نواصل فيها، عسى من الله القبول والتوفيق. اللهم أمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، حبيبه وخليله وعبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه بالمعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، التي تحدى بها الإنس والجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، ويسره للذكر فاستظهره صغار الولدان، وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان.

هذا الأبريت من أداء الطلاب حسين بن محمد الهادي وعبد الرحمن بن أبو بكر المشهور وعمر بن علي الهادي وعمر بن حسين الكاف وعمر بن صالح باعوضان وأحمد بن سقاف بن شهاب. تمثيل الأستاذ حسين بن عبد الله الحبشي. إنشاد المنشد إبراهيم بن محمد بن طالب والمنشد سالم بن أحمد بن الشيخ أبو بكر والمنشد إبراهيم بالفقيه والمنشد علي بن محمد الكاف والمنشد عبد الله بن علي العيدروس. من كلمات السيد محمد بن حداد الكاف والسيد محمد بن أحمد الكاف والسيد أحمد بن مطهر الحامد. من ألحان السيد محمد بن حداد الكاف والسيد أحمد بن مطهر الحامد. من فكرة الأستاذ عمر بن علوي بالفقيه. توزيع وإيقاعات حسين محمد بافضل. آهات بشرية عبد الرحمن أحمد بارضوان. التسجيل والمكساج والهندسة الصوتية استوديو الرضوان.

مهندس الصوت عبد الرحمن أحمد بارضوان. متابعة وتنسيق الأستاذ أيوب بن خميس باضاوي. إخراج حلقات أهل القرآن لعلوم القرآن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كان درسنا الماضي أيها الأحباب عن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: عليه الصلاة والسلام.
0: فمن يشنف أسماعنا ويذكرنا بذلك؟ تفضل يا حسين.
3: أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
2: عليه الصلاة والسلام،
3: بعد أن أكمل 40 سنة على يد أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام، حيث كان صلى الله عليه وسلم حينها يتعبد الله تعالى في غار حراء في جبل النور بمكة المكرمة، وذلك يوم 17 من شهر رمضان المبارك.
0: أحسنت يا ولدي، وبارك الله فيك.

0: أيضا مما تطرقنا إليه في الدرس الماضي كيفية وصول القرآن الكريم إلينا نقلا بالسند المتواتر، فمن يحدثنا عن خلاصة ما تلقيناه؟ تفضل يا عبد الرحمن.
1: التواتر هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. فبعد نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على يد سيدنا جبريل عليه السلام، تلقى الصحابة الكرام مباشرة من فم الطاهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا غضا طريا بدون نقص أو زيادة.
0: بارك الله فيك يا بني.

0: كيف حالك يا منير؟
1: الحمد لله بخير.
0: وينك أيام ما شفناك؟
1: تظن يا أخوي.
0: على فكرة الليل الكلاسيكو الريال مع البرشا.
1: بالله عليك الليل البرشا بيفوز.
0: أنا مع الريال، خلك من البرشا.
1: أنت ما تعرف، ما عندك ذوق.
0: أنا أقولك إن الريال بيفوز.
1: إن فاز الريال الليل عشاء على حساب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أخوان ما في داعي لهذا الكلام.
0: لو سمحت لا تتدخل فيما لا يعنيك، ذا شيء ما يخصك.
1: سامي عيب، ذا جارك اللي كلمك.
4: يا أخواني الرياضة أمر بها الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
3: صلى الله عليه وسلم:
4: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن لا تعط الرياضة كل وقتك.
2: المشكلة أن الملايين من المسلمين اليوم يقلدون أناسا لا خلاق لهم في الآخرة، في لبسهم، في قصة شعرهم، بل وحركاتهم وسكناتهم، ولم يحيوا في أنفسهم خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب سعادة في الدارين. وقد سمعت من أحد المشايخ يوما يقول:
5: والله لقد بلغت الحالة ببعض الشباب أنه كان ملازم للصلوات، ولكن حضرت صلاة المغرب وكان وقت صلاة المغرب مباراة من المباريات العالمية في التلفزيون، فمن شدة شغفه بالمباراة وضع التلفزيون أمامه في اتجاه القبلة وصلى والتلفزيون أمامه حتى لا تفوته المباراة. بالله عليكم من لهؤلاء؟ بالله عليكم من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟
4: بالله عليك يا أخي، ماذا سنستفيد في البرزخ والآخرة من متابعة هذه المباريات وتعلق بالرياضيين؟ وهل تتمنى يا أخي أن تموت وأنت مشاهد لهذه المباريات، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فالنصيحة يا أخواني ألا تضيعوا أوقاتكم إلا فيما يعود عليكم بالنفع في الدنيا والآخرة.
6: يا حسرة على قلوب ضيعت الصلة بمحمد وما جاء به عن الله، وحل فيها تتبع أهل غفلات وأهل قطع للطريق عن الله وأهل نشر للصفات السيئات وإضاعة للمبادئ الرفيعات.
1: حقا لقد ضيعنا أوقاتنا.
0: يا رأيك نحضر الدرس معهم غدا؟
1: إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزة، في هذا اليوم سنتعلم كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. من المعلوم لديكم أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن الكريم بصفة معينة، ألا وهي الترتيل. فقال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهذه الكيفية أيها الطلاب هي تجويد كلماته وتقويم مخارج حروفه وتحسين أدائه بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الإتقان والجودة. وقد سئلت أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي واضحة المخارج والصفات، فما بال أقوام يقرؤون القرآن كهذ الشعر، وآخرين جل اهتمامهم بتحسين الأصوات دون تدبر الآيات، وأهملوا مخارج الحروف والصفات، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هذا المنطلق أيها الأحباب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي الحديث الآخر: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه.

0: ما دام علم التجويد قد بلغ إلى هذا الحد من الخطورة لمن أهمله، فكيف الوصول إلى النهاية في إتقان لفظ القرآن الكريم حسب ما تلقي من الحضرة النبوية الأفصحية؟ وهل الكتب توصل الإنسان إلى غاية علم التجويد؟
1: أي بني، اعلم أن القرآن الكريم لا يؤخذ إلا بالتلقي عن شيوخ لديهم إسناد صحيح. تلقى القرآن أذن عن فم إلى أفصح من نطق بالضاد، عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا توجد أمة من الأمم تنقل هذا النقل الصوتي إلا هذه الأمة، فلله الفضل والمنة. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدري الجهول أن فيها غوامض حيرت فكر الحليم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وأخيرا أيها الطلاب، نأخذ حصة التلاوة لهذا اليوم، فكلنا آذان صاغية لكلام ربنا عز وجل.

بارك الله فيكما يا ولداي، وأحسنتما صنعا لمجيئكما، فاغتنما هذا السن الذي أنتما فيه بالتعلم، واحرصا أن يكون لكما نصيب يومي من تأمل وتدبر آيات الكتاب العزيز، فأقل ذلك جزء، بحيث تختمان القرآن الكريم في الشهر مرة.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء حسنا. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها
وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا
إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما, وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة, أبعثه المقام المحمود الذي وعدته, إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ورحمتك رجوت وإليك أنبت. ذهب الظما وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم بحمدك، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.

في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا

0: حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استوى الصلاة تقارب وتراس وساوي الأقدام، اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام عليك السلام عليك يا رب السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دار السلام. تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

المقيت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا.

واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته

إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ندمت من كل شر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الفاتح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين،
يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى رأس سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رؤوس صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
1: سبحان الله.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا له سنة ولا نوم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

استووا للصلاة راسوا اعتدلوا تداربوا يرحمنا يرحمكم الله. استووا اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله. من وصل صفا وصله الله. بداية الصف من خلف الإمام ثم الميمنة ثم الميسرة. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. وليس لنا من صلاتنا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. Allahu Akbar.

0: Ecco la mia vita.
1: Allahu Akbar,
0: Subhan.
1: Sami' Allahu liman hamida. Allahu Akbar, Subhan. الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر

الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده طيبا وبارك الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تبارك تعالى. لا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله.

0: La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa la ilaha illallah wa la jazir. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad.
0: Rabbi zidni ilma wa sharikni fi al-khair. Ja'alni wajihan lil mu'minin wa ja'alni ala kulli hal sunnah sayyidina الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحديقة العنيقة في شرح العروة الوثيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رضي الله عنكم إلى أن قال: باب الأربعة. وكن بكتاب عمر ثم رزقي، وسعي والذي يدني ويشقي، عليما موقنا بالاعتقاد. المراد بالعمر الأجل، وبالسعي العمل. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة ثم مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث أصل في الإيمان بالقدر، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء كلها في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، فهي واقعة على وفق ما علمها وعلى حسب ما قدرها. والإيمان بذلك واجب عليه أجمع أهل السنة خلافا للقدرية المبتدعة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب الأربعة. هذه طريقته المعهودة: باب الواحد، وباب الاثنين، وباب الثلاثة، وباب الأربعة، ليذكر بأربعة أشياء. وأصلها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وأن كل شيء يقع في هذا الوجود صغير أو كبير مراد لله ومقدر عند الله، أراد الله وقوعه في هذا الوقت وعلى هذه الصفة وعلى هذه الكيفية. الإيمان بالقدر، وأن الله قدر الأشياء من قبل خلق الخلق، فما يقع شيء في الوجود صغير ولا كبير إلا بقدر الله، لا حياة ولا موت ولا صحة ولا مرض ولا زيادة ولا نقص ولا سلامة ولا حادث إلا بمشيئة الله وقضائه وقدره جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا أصل في الإيمان، وقد علمنا أن في حديث الإيمان قال سيدنا جبريل الذي جاء متنكرا في صورة رجل: أخبرني عن الإيمان، إيش الذي بيؤمن به الإنسان في هذه الحياة ويعتقده؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله مشيئة الله، الخير والشر بمشيئة الله جل جلاله وتعالى في علاه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وبهذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام نشأة الإنسان وتطور الإنسان في بطن أمه أولا، وتنقله في مراحل ثابتة دائمة، لا يوجد إنسان يتجاوز هذه المراحل ولا يتجاوز هذه النشأة. هذه نشأتي ونشأتك ونشأت كل إنسان موجود على ظهر الأرض. المكث في بطن الأم في الغالب 9 شهور، ويتخلق بهذا الترتيب: نطفة ثم علقة ثم مضغة. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام استخلصه الحق جل جلاله من الطين، والطين فيها خلاصات، فيها خلاصات الأشجار والمعادن والعناصر والفيتامينات، كل موجود داخل وسط التراب. كيف بتحصله؟ كيف خرج فيتامين من التراب؟ خرج عنصر مفيد من داخل التراب، ما بتقدر تخرجه ولا بآلة ولا بجهاز، ما تقدر عليه، لكنها قدرة إلهية. يوضع الحب داخل التراب فينبت، فينبت. قال تعالى: فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، فأخرجنا به جنات وحب الحصيد. الإخراج ليس فقط الإخراج أن الشجرة تخرج من بطن الأرض خرجت الشجرة وظهرت، لا، هذا إخراج، لكن الإخراج الآخر استخلاص ما في هذه التربة وما في هذه الأرض من العناصر. كل شجرة تأخذ عناصر لا تأخذها الأخرى، كلها وسط التراب، ومجموع العناصر كما يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في تفسيره 16 عنصر هي الذي يدرسونها في المدارس. 16 عنصر، وين هذه 16 عنصر؟ أي لونها وأي شكلها؟ موجودة داخل التراب، يخرجها الحق جل جلاله بقدرته ومشيئته من وسط التراب. فكل شجرة تأخذ من عناصر التراب ما لا تأخذه الشجرة الأخرى، هذا الإخراج. فأخرجنا به، فأنبتنا به. والإنسان كذلك هو من التراب، هذا أصله، مع أنه مزيج من 4 أشياء: التراب والماء والهواء والنار، لكن المعظم والأكثر هو تراب في أصله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سلالة وزبدة وخلاصة من ذلك، ثم جعلناه نطفة. أما الأول فآدم عليه السلام هذا خلق من الطين كما صرحت به الآيات، لأنه لا أب له ولا أم، هذا أصل البشرية أجمع هو آدم عليه السلام، أهبطه الله من السماء إلى الأرض، أهبطه كان في الجنة ثم أخرجه. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لكن شاءت المشيئة الإلهية أن يأكل من الشجرة من دون عزم ولا قصد في المعصية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بعد أن كونه الله، كون جسده وأخرج منه حواء، فلم تخرج كخروج الجنة ولا كخروج الأولاد، ولا يقال أن آدم أبوها ولا يقال أنه أمها، بل هو زوجها، زوجه الله إياها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلق أهبط الله سيدنا آدم من السماء إلى الأرض، فأراد الله أن يعمر به الأرض. ولما خرج إلى الأرض اصطفاه الله. أين الاصطفاء؟ في الجنة ولا في الأرض؟ الاصطفاء كان في الأرض، لأنه لما نزل إلى الأرض تائبا معترفا بالتقصير والذنب منكسرا لله نادما على ما صدر منه، فجاءت الخلافة. وهكذا الإنسان لا يكون له خلافة في الأرض حتى يكون لله منكسرا مفتقرا راجعا إليه، فهنا الخلافة. يرجع الإنسان بهذه الطريقة إلى الله تبارك وتعالى فيعمر الله به الأرض، ليست عمارة بناء المساكن وزراعة الفدانات والأشجار أو صناعة أجهزة التواصل والمواصلات، هذه عمارة حسية مادية، لكن العمارة يعمر الأرض بالانكسار لله والاتباع لأنبياء الله والإيمان بالله والعبادة له. هذه العمارة الحقيقية والخلافة الحقيقية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، حتى قال بعضهم الإنسان ما هبط من السماء إلى الأرض، الإنسان ما هبط من السماء إلى الأرض، ينكر على ذلك الهبوط.

ومجمع عليه وثابت بالقرآن والسنة، وإنكاره كفر والعياذ بالله، وتكذيب بالقرآن وبأنبياء الله جل جلاله وتعالى في علاه، ما هو داري منين جاءت البشرية، لا يدري ما أصلها ولا ماذا تفعل ولا أين تذهب. ولكن الله خلق ورزق وشرع وأنزل من السماء كتب ورسل ليدل الخلائق على حقيقة خلقهم ومصيرهم وما بين خلقهم ومصيرهم، ومصيرهم مترتب على وقت التكليف والبلوغ بعد خلقهم، مصيرهم بعدين في الاستقرار جنة أو نار، وترتب على الحياة دي الذي يعيش فيها. فكيف من لا يدري إيش يفعل؟ يشابه البهيمة مشابهة حقيقية أكيدة، يشبه البهيمة، والله سبحانه وتعالى قد هيأه لأكبر من ذلك، لأن يعي سر الخطاب الإلهي، ولأن يعرف بعقله ما هي أهم وظائفه، أهم وظائف عقله عبوديته لله وامتلاؤه بتعظيم الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فأولئك ينكرون، وحتى بعدين صاروا يقولون إن الإنسان ذل تطور من فراشة إلى مدري إيش إلى قرد إلى مدري، ويعملون على ذلك متاحف مشان يقربون الصورة في ذهن الإنسان البشر الجوهر الصافي لا يدري مسكين. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، تدخلون المتاحف الإنسان شوف فراشة الذين كذا كذا، حتى صار قبل الإنسان قرد بعدين صار إنسان. المتاحف كبيرة ضخمة عالية، يريدون أن يغرسون بهذا الفكر الشيطاني، فكر الكفر والعياذ بالله، وجحود الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا هو الإنسان، وحتى قال قائلهم الإنسان سيظل في عناء وشقاء إذا كان يعتقد أنه مخلوق سماوي هبط إلى الأرض، وهو مخلوق سماوي نعم، ولكن تغييرهم لمسار النبوة ومسار الوحي الإلهي ومسار توجه الوجود جعلهم يخرجون مثل هذا الكلام. الإنسان مخلوق سماوي، كيف ما هو مخلوق سماوي؟ قال سيبقى في شقاء، لماذا يبقى في شقاء؟ ولماذا يبقى في عناء؟ وإيش هو رفع الشقاء والعناء عندك؟ رفع الشقاء والعناء عنده حصل له سيارة توصله، وأكل يطبخه بسرعة، إنارة موجودة وتكييف وسائل الدنيا، هذا عنده رفع العناء والشقاء. إذا ارتفع عنك العناء والشقاء ما عندك حر، عندك طعام متوفر، عندك مواصلات توصلك، عندك تواصل، ارتفع الشقاء والعناء. عجيب. وعبادة الله والإيمان بالله ما يرفع العناء، ذاك يرفع العناء في ظاهرك في وهم من يعيش في الحياة الدنيا، لكن ما الذي يرفع العناء عن باطنك يا صاحب المال يا صاحب الغناء يا صاحب الثروة يا صاحب القوة؟ باطنك من يرفع عنه العناء وتعيش في إيمان ويقين وطمأنينة وأنس وسرور؟ ما يرفعه إلا الإيمان بالله وطاعة الله جل جلاله وتعالى في علاه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأما الصنف الآخر الذي يظن أنه في رفع عناء وشقاء وأنه في سعادة وأنس، هذا في ظاهره، في باطنه مكتئب مريض. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حتى ما تسمها حياة، ما تسمى حياة، يجد يعيش مضطرب، يعيش قلق، يجي وقت الدنيا والتباهي والتفاخر يباهي ويفاخر. تفاخر بإيش؟ تباهي بإيش؟ قد بينت كتب السماء والقرآن آخرها، وقد بين الأنبياء عرفوا الناس بحقائق الدنيا ومبتدائها ومصيرها، وكيف يعيش الإنسان فيها وماذا هي مختلطة به. قال سيدنا الإمام الحداد وهذه الدنيا دنية حوادثها كثيرة ومدتها قصيرة وعيشتها حقيرة، ولا يحرص عليها سوى أعمل بصيرة. المسلم قد يراك كدرها

0: 10 و20 و100 وزيادة، ولا زالوا في فعل ذلك. طيب أين العناء الذي ارتفع عنكم؟ جمعتم الدنيا ووسائلها، ووسائل الراحة، ووسائل التواصل، وكل شيء توصلتم إليه بأبسط الأشياء، ولماذا تنتحرون؟ لأنه حقيقة مش مطمئن، مش مرتاح، لا يشعر بالسعادة، لا يشعر بالأنس، كلما فعل أمر مخالف لأمر الله يزداد قلقا، في روح يدور معصية أخرى فيها لذة من شان يذهب له القلق، فلا يذهب القلق فما يزداد إلا سوءا، فمن النهاية يجي ينتحر، يزداد القلق والاكتئاب والمرض السيء في باطنه المؤدي إلى الجنون، فيذهب إلى ينتحر. وواحد ينتهي يموت، هذا عاقل؟ واحد يذهب يموت عاقل؟ وليش يموت؟ وليش يريد أن يموت؟ أليست الحياة محبوبة؟ قم سوى مقابلة في مدن الناس وأسواقهم، شوف من باب يموت؟ ما أحد إلا هذا الشخص. ليه يبغى بيموت؟ لأنه مريض من الداخل، ما حد يشعر به مرضه واكتئابه وشر، ما حد يشعر به. ولما قتل سيدنا قابيل، لما قتل قابيل أخاه هابيل، قتله، شعر بالقلق، فقام يتخذ آلات اللهو، بينفس عن نفسه، بيروح على ضميره بالغناء والعزف ما ذهب القلق، ما زال القلق يزداد، ويحاول أن يقاوم هذا القلق بشرب الخمر، بالمعازف المحرمة، بفعل المنكرات الأخرى، القلق يزداد. وهكذا حاله، إما ينتحر ولا يحصل له ما يحصل له شيء آخر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا طمأنينة ولا استقرار ولا سعادة إلا في طاعة الله، والإنسان تزيد عليه منغصات الدنيا بقدر ما يقع في المعصية أو يبتعد ويقصر في طاعة الله جل جلاله، وخصوصا الواجبات تتنكر الدنيا عليه وتتغير الأشياء وتتلون من لون إلى لون، هو ما يدري بالأسباب، يظنهاش من نفسها، هذا قادر مقدر، قدر كل شيء قبل خلق الخلق. فالإنسان هبط من السماء إلى الأرض، سيدنا آدم يعني عليه السلام، الأصل، أصل الإنسان هابط من السماء إلى الأرض، ثم نسله، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا هو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، القرار المكين، إيش القرار المكين ذا؟ قلعة محصنة، إيش؟ وبطن أم ورحم. طيب كيف هذا القرار المكين يعني لا ينفلت لا يخرج؟ ولما يصف أطباء التشريح للإنسان، المتحدثين عن خلق الإنسان كيفية هذا التكون، يذكرون لك عجائب من كيفية هذا القرار المكين الذي يصون هذه النطفة ويحفظها بداخله، فلا يمكن لأحد أن يخرجها ولا يبعدها إلا مشيئة الله جل جلاله، ولا تخرج إلا في وقتها، ثم تصير من علقة إلى مضغة، علقة نطفة، علقة، مضغة. قال تعالى فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. إيش هذا المراحل العجيبة؟ وإيش هذا المرحلة الثالثة؟ المضغة يصير عظم وينمو بتدرج، لو زاد النمو في عظم واحد على عظم آخر كيف بيطلع الإنسان؟ لو زاد ملي واحد في قدمه رجله اليمنى دون اليسرى بصير أعرج، ولو زاد في إصبعه، ولو زاد في يده، أو زاد في راسه بصير منكوس مش مستوي، ولو زاد في أضلاعه، أو زاد في فقاره، أو زاد في سنه. كيف لو زاد سن الإنسان ما وقف أسنانه دي أضراسه؟ كيف لو استمرت في النمو كالأظافر؟ الأظافر تطول، ممكن تطلع حتى إلى حد بعيد، لكن السن يتوقف، ولو زاد من بيمسكه؟ كم بيحتاج عملية في كل شهر تلقيها مشان يخفف السن، لأنه بيلقي له صورة مزعجة وعدم قدرة على المضغ والكلام، بيمتد فمه وبينفتح. لكن لله إرادة ومشيئة توقف. من يلت الأمر يستمر بعدين يوقف؟ منين الأمر يجي الاستمرار ثم أمر التوقف؟ هذا أمر الخالق. فكسونا العظام ثم يكسو العظام لحم، والسن عظم، ثم أنشأناه خلقا آخر، عقل، ويعلمه بعد أن كان لا يعلم شيء ثم يقدر على الوقوف، على الحركة، وعلى السمع، وعلى البصر، وعلى التصرف، وعلى اتخاذ القرار. يقولوا هذا وهب إلهي في الإنسان، ما عند الإنسان شيء، كله قدر الله. الله خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا كان كذلك ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، ونفخت فيه من روحي، هذا سر إلهي. إيش اللي يحركه الحين ذا؟ إيش من كهرباء؟ إيش من مادة تسيره وقلبه يتحرك ويضخ الدم في كل 20 ثانية في جسده؟ في الدقيقة 3 مرات القلب يضخ الدم في جميع الجسد، وإلا بتجف الأعضاء والعظام واللحم، عبيد الإنسان يتحرك. هذه القدرة. وينبض هذا القلب في جوف الإنسان 100,000 مرة في اليوم، 100,000 ضربة في كل يوم، لا يكل ولا يمل، ولا تسمع له صوته، ولا يسوي لك إزعاج، ولا أحد يجي يحط له وقود ولا محروقات ولا شيء. هذه قدرة إلهية يتحرك بهذا الإنسان، سيد الوجود. الله جعل الإنسان له السيادة في الوجود. الله خلق إنسان وحيوان، حيوان كالإنسان لكنه بلا عقل، يتحرك ويأكل ويشرب وينمو ويكبر ليس كالإنسان، يكبر. بعد الشجر المرتبة الثالثة تنمو وتنبت وتكبر ولا تتحرك إلا اندفعها ريح ولا شيء، ولا في أصلها ثابتة ساكنة. والرابع الجماد، ليس له نمو، كما جبل ذهو على كذا ما يطول الجبل، إن حد كسر شيء فيه يتكسر، لكن يزيد ما عاد يزيد. حجرة ذا هي تكون حجرة كذا، بقت 10 سنين 20 سنة ذا هي حجرة. الشجرة تنمو، والإنسان أفضل كلها، ألطف مخلوقات الله في هذا العالم، ألطف ثمراتها. ثم ميز بعد ذلك بالعقل، ميز بالعقل، فينفخ في الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. يأمر الله الملك تكتب رزقه، كم رزقه ذا، كم يحصل، كيف بيعيش، رزقك المكتوب، عليك السعي والكسب، لكن تحديد الرزق ليس عليك. فكم من جاهل ما شاء الله حاز من الدنيا شيء، وكم من عالم ما حاز من الدنيا شيء، لأن الرزق ما يجيبه العقل ولا الشطارة، ولكنه حظوظ وتقسيم إلهي. وعمله إيش بيعمل له، إيش بيلقي، كيف بيتصرف في حياته، وأجله كم عمره، قدو مكتوب، ما عادش بيزيد ولا بينقص. ولكن الله يظهر للملائكة أحيانا أن هذا عمره كذا، فيقوم بصدقات ونفقات وصلة أرحام فيزيد في رزقه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينسى له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه، يمد الله له في العمر ويزيد له في الرزق بسبب هذه الخصال التي يحبها الله تبارك وتعالى. أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، إذا حضر الأجل خلاص ما عاد يرد، لكن من قبل ذلك يحصل فيه زيادة أو نقص، قد يفعل أشياء ينقص بها عمره فيما يظهر للملائكة، ولكنه في علم الله أجله ثابته، في علم الله هذا هو أجل الإنسان. وأخطرها بعد ذلك وشقي أو سعيد. الرزق والأجل والعمل في حق كل أحد، صالح وطالح، مؤمن وكافر كلهم، لكن شقي وسعيد هذه أخطرها. الشقاوة والسعادة، من قضى الله له بالسعادة لا يضره الموت ولا يضره قلة الرزق. وأن ختم الله له والعياذ بالله ختم له بالشقاوة والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم يقول لك وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يحصل يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال أهل النار فيدخلها. جاء في بعض الروايات يعمل بأعمال أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكنه خبية عنده في الداخل ما حد يعلمه من الضر والنفاق والأذى والشر الذي في باطنه. خلاص يجي وقت القيامة ما عاد يفيد ذا العمل الذي عمله المحسوس. وإن أحدكم ليعمل بأعمال أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، هذا العادة الجارية الغالبة، ويفعل الله ما يشاء، هذا هو. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سأل أحدكم حسن الخاتمة فإن الشيطان يصيح يقول متى يعجب هذا بعمله، أخاف أن قد فطن، بغيته معجب مغرور، لأنه إذا ما اغتر ولا أعجب بنفسه يسأل الله حسن الخاتمة من عداها المدار فهي إليها المنتهى، قد قال أرباب النهاء. لذلك حثنا النبي على سؤال حسن الخاتمة، وإن ذلك يؤذي الشيطان، يقول عملي كله بيبطل، هو عمله كله الشيطان يعمل لإيش؟ مشان تصير عاصي أمس وبكرة توب، لا مشان الخاتمة، مشان كيف يخرجك في الخاتمة على غير الملة. هذا مراده وهذا مشروعه، والنبي عليه الصلاة والسلام منهجه وطريقه وهديه أن تموت على حسن الخاتمة فتخرج من الدنيا وتلقى الله على حال طيب من الإيمان، فينادي الإنسان السعادة عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله حسن الختام، ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا في كل حين ونفس، ويجعلنا من رسخت أقدامهم في علم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بأهل حق اليقين مع كمال العوافي والثبات والتمكين، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إن

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
2: وماذا بعد؟
1: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
2: سبحان الله.
1: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
2: أريد بالطبع.
1: إنه أنت يا عم.
2: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
1: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
2: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
1: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
2: اسمع يا بني.
1: ماذا؟
2: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
1: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
0: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند 9:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:15 ظهرا.

الحمد لله، الحمد لله العلية كلمته، الوفية عدته، المخشية نقمته، المرجوة رحمته،

أحمده على تظاهر مننه، وأستعينه على القيام بفرائضه وسننه، وأعوذ به من مرديات محنه، وأستجن من توحيده بأوجاع جننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها أمله وتختم بالسعادة عمله،

في الطلب واعملوا للمنقلب ونافسوا في طيب المكتسب وتمسكوا من التقوى بأقوى سبب فإنكم في دار حلوها ممر وصفوها كدر أحلامها تغر وأيامها تمر وآفاتها تكر وعواقبها لا تسر حتوفها عتيدة وصروفها مبيدة وعداتها مخلفة وحياتها متلفة العاجز من استنصحها والفائز من اطرحها.

فيها الحميم وعذابها أبدا مقيم. الزبانية تجمعهم والهاوية تجمعهم

لسانه إن أحسن ما وعظ به واعظ وأنفع ما حفظه حافظ كلام من لا تدركه اللواحظ.

طائف وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد ما وقف بعرفاتٍ واقف وصلِّ

عن غدقا مجللا سحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع.

الجور والظلم والشدة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: طيب الله وأوقاتكم أعزائي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الدار. عنوان هذه الحلقة إصابات العين. نتحدث بالتحديد هنا عن الأطفال وما تحدث لهم من إصابات في العين. للحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل والإيجاد نستقبل ضيف هذه الحلقة الدكتور صالح وبشعوذ، استشاري أمراض وطب وجراحة عيون، وكذلك الأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: شكرا جزيلا للأخوة، يشرفنا ويسعدنا أن نكون أحد ضيوفها في
1: حلقة. نعم دكتور صالح، إصابات العين متعددة ومتنوعة، تبدأ بالكدمات البسيطة وما إلى ذلك من الإصابات المعقدة. هل لك أن تعدد لنا هذه الإصابات التي تحدث للعين من الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة؟
2: من الأقل خطورة ممكن نبدأ يعني من الخارج إلى الداخل.
1: جميل.
2: أولا يعني مثلا دكمة بسيطة فيما يتعلق أيضا، هناك مثل بعض الأجسام الصلبة وحتى غير صلبة مثل كرات التنس.
1: نعم.
2: تنس وجروح على الجفون، سواء جرح الجفن شمل القناة الدمعية أم لم يشملها، ونتوغل قليلا إلى أهم منطقة أو ما يسمى يعني نافذة العين اللي هي القرنية.
1: نعم.
2: والتي إذا أصابها شيء فمثل الإنسان زي ما يصيبه شيء في القلب، القرنية ممكن نمثلها بالقلب،
1: قلب العين.
2: يعني لأنها هي في حد ذاتها النافذة المدخل والحامي وأيضا حتى شكل العين.
1: جميل.
2: مسلة شكل العين، بس حتى ممكن أيضا إذا لم تعطي شكلا فإذا سلمت من أي كدمة أو أي شيء أضر بها تحافظ على نفسها لكي تحافظ على حيز العين كمنظر جمالي.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية في هذا السياق فيما يتعلق بالقرنية، أي خدش حتى غير الخدوش، لو هناك حتى شرارة بسيطة جدا وصلت هذا المكان فإنه يؤلم ألما شديدا نظرا لوجود أو نهايات عصبية حساسة ومنتشرة بكثرة.
1: نعم.
2: القرنية يصيبها كثير، يعني حسب ما شفنا وتألمنا جروح حادة، وجرح القرنية الحاد مثل الزجاجة كسرها لا يجبر.
1: يا سلام، دخلنا في هذا الدكتور.
2: يعني صراحة جدا يعني. نعم. لأن القرنية
1: تشبيه رائع،
2: عندما يخترقها جسم حاد يصل إلى منطقة ما يسمى بالستروما. هذه المنطقة إذا وصل هذا الجسم الحاد خلاص يعني لازم تتكون عتامة، لا يجبر هذا الكسر مهما خيطته بأحسن الخيوط في العالم وبأحسن الأطباء وفي أحسن مراكز العالم، فإن هذا الخيط يبدأ عليه عتامة بيضاء، يعني الندب على الجسم قد ينتهي، وهنا الندب عندما يكون عميقا في القرنية يبان بياض على العين، والبياض على العين يصاحبه فقد بصر. أيضا الإصابات الأخرى وغالبا والتي رصدناها وصورناها خاصة هنا احنا ذكرنا الأطفال، البنادق الألعاب، هذه الحبيبات الصغيرة هذه تنطلق من بندقية اللعب تبع الطفل تصيب هذا الجزم القرنية وتعمل هزة شديدة وقد يعني تعمل انفصال طبقاتها عن بعض، وهي خمس طبقات كلها محبوسة في 3/10 من الملي، خمس طبقات
1: رقيقة جدا،
2: رقيقة جدا، فعندما تتخلخل الطبقات هذه تروح للقرنية، وإذا ما أصيب شيء بالقرنية فإن هناك يحصل نزيف خلف القرنية. والنزيف هذا خطير على القرنية إذا كان كامل، وخطير أيضا على العين ممكن نرفع ضغط العين وممكن حتى تروح العين بالكامل. وهناك من الإصابات أيضا التي شاهدناها أيضا إصابات الشبكية التي عادة تأتي عن ما يسمى بالبلانت تروما اللي هي الصدمة الغير حادة، فهذه أيضا تصيب تهز الشبكية وتروح الشبكية ويروح النظر. فهذه يعني الإصابات تنحصر في العوامل الخطورة وليس في يعني عوامل الخطورة التي تأتي عبرها سواء في القرنية أو سواء في الشبكية، فغالبا ما تأتي عن ضربات يعني للأسف الشديد أحيانا تكون حادة من سكين أو ما يشبه ذلك، وأحيانا طلقات البنادق وأحيانا حتى طلقات بنادق الطيور، وهذه وللأسف الشديد وأيضا يعني تنتشر في أماكن الأجهزة الصيفية. وأيضا المفرقعات الألعاب النارية هذه رصدنا وصورنا
1: حتى في رمضان دكتور
2: صورنا حالات بالجوال للأسف الشديد يعني ما في مجال العرض صور أنها موجودة عن ناتج عن هذا الأشياء
1: تباع مثل هذه الألعاب الألعاب النارية
2: للأسف الشديد. هذه نحن كنا يعني نريد أن نطرح نقطة خاصة فيما يتعلق بنصائح الأهل أن يعني يتجنبوا هذا الأشياء اللي تكثر فعلا في الإجازات وفي أماكن الأفراح يعني ناس تتسلى وناس تأتي بأشياء يعني
1: تقدر الخاطر
2: تقدر الخاطر.
1: يا سلام دكتور. دكتور أيضا سأتحدث معك عن حالات انفجار العين سواء كان بسبب ضغط العين أو أسباب أخرى أنتم أدرى بها في مجال طب العيون، لكن تسمح لنا نطلع فاصل ونعود لمواصلة الحدث بعد الفاصل. فاصل ونعود إليكم. حياكم الله من جديد، نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم طبيب الدار وعنوانها إصابات العين لدى الأطفال، ونستضيف فيها الدكتور صالح عوض باشعوت استشاري أمراض وطب أمراض وجراحة طب العيون والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور صالح قبل الفاصل كنا نتحدث عن مفهوم انفجار العين، بعض يقول لك إذا زاد ضغط العين حاول تضبط ضغط العين، إذا زاد ممكن تنفجر العين أو تنزل العين، هل هذا المفهوم صحيح عندكم في طب العيون؟
2: إلى حد كبير غير صحيح. اللي الأطباء عندما يقصد بانفجار العين هو عادة يأتي عن إصابة، غالبا ما تكون هذه الإصابة حادة أو غير حادة. جميل. لكن فيما يتعلق بضغط العين هو يعمل يعني يأتي بألم شديد جدا ويحس الواحد وكان عينه بتنفجر. المفهوم هذا عندما يستمر الألم مع ضغط العين لفترات طويلة القرنية تفقد يعني بقاء الحفاظ على بقائها على حياتها وحياة العين. فهنا يعني ما يسمى يعني عدم القدرة على الاحتفاظ بأنها يعني تقوم، لأن هي مسؤولة عن يعني عن تنظيم يعني عملية الأيض لهذا العضو اللي هو القرنية. فعندما يروح يعني ممكن القرنية يعني تصار بشكل يعني دقيق جدا وتروح السماكة حقها، وممكن في نقطة معينة ممكن يفتح تنفتح ويخرج السائل، ليس بصورة انفجار إنما يخرج السائل، وهنا يعني تحتاج العين إلى إزالته بصورة غير عادية.
1: في حالات دكتور أن العين تنزل مثلا يقال تنزل العين خاصة عند كبار السن، أما أن هذه مفهوم خاطئ.
2: في مرة حصلت في حالة عند أحد الأطباء أنه صار يعني في سبب معين أنه عضلات العين صار لها شيء من الهزة من صدمة، فطلعت المقلة إلى برا بشكل يعني بسيط لكنها بانت بشكل واضح للناس وليس بشكل عين كبير. فعندما دخلوا هذا المريض للبنج الكامل اتخذت الأعصاب وعادت العين إلى هذا يعني نادر، يمكن نقول أنه نادر. انفجار العين اللي نقصده نحن عندما كنا ندرس وفي حياتنا اليومية يعني شاهدنا الأخصائيين عندما كنا ندرس يقومون يعني إيش حالة الليلة جت في النوبة قال حالة ربشر قلوب اللي هي انفجار عين. هذا الإصابات الخطيرة والسيئة جدا واللي تأتي عن يعني أشياء حادة في الغالب أو الأشياء القوية وغير حاد.
1: جميل.
2: القرنية طبعا هي جسم يعني مهيئ على أساس أنه شفاف، بالمقابل أنه يحافظ على شكل العين وجمالها، تمام، إلا أنه شفاف من أن يرى، فهذا الشفافية تجعله لحد ما في منطقة ضعف. هذا الضعف اللي فيه عندما يتعرض لضربة أو صدمة من شيء ما، فإن هذا يعني ممكن أن يعني تفتح صورة مباشرة يعني بشكل حتى يعني مفاجئ، وهذا يحدث في نوع من الانفجار يخرج كل سائل العين ويأتي السواد العين ويسد هذا السائل لحد إيش ما يعني إلى حد ما، فتتوقف الخروج من سوائل العين وأحيانا نزيف.
1: نعم.
2: هذا هو المعروف انفجار العين للأطفال.
1: نعم. دكتور صالح، نستغل وجودك معنا بما أن الموضوع متعلق بالأطفال. مشاهد في السنوات الأخيرة العديد من الأطفال صغار السن، سنتين، 5 سنوات، 4 سنوات، يلبسون النظارات الطبية. هل ضعف النظر أسبابه وراثية إلى هذه الدرجة، أم أن هناك مشاكل أثناء الولادة لهؤلاء الأطفال، أم أن هناك أمراض اكتسبوها أثناء معيشتهم خلال هذه السنوات القليلة أدت إلى حاجتهم للنظارة الطبية؟
2: الموضوع ليس الأطفال فقط طبعا النظارات الطبية، ولكن أيضا الأطفال يعني النظارات الطبية تعتبر للطفل في مرحلة من المراحل أساسية.
1: نعم.
2: كيف؟ هناك في يعني الطفل في عندنا ما يسميه بعض الأطباء والباحثين المرحلة الحرجة. هذه المرحلة الحرجة طبعا احنا ناخذها كنقطة أولى ثم ننطلق إذا نقاط أخرى، لأنها حساسة جدا ومهمة. كما كاسمها المرحلة الحرجة، من ولادة الطفل أو ممكن نقول من بداية عندما يعني يبدأ يتحسن يعني دماغه ويلتقط الأشياء، يتعامل العين مع الدماغ وتلتقط الأشياء في العالم الخارجي. هنا إذا يوجد نوع من الخلل سواء في توازن عضلات العين أو ضعف خلقي يعني ناتج عن انكسار أو عيوب انكسار، فإن الطفل إذا ما أدرك من هذا المرحلة حتى 5 أو 6 سنوات يصاب ما يسمى بكسر العين، وهذه مأساة لا يتم علاجها نهائيا. كل شيء تمام في العين، العين ما تشوف شكلها، منظرها، حركتها زي أختها، ما في شيء فرق إلا أنها لا ترى بنسب متفاوت. فهذا أحيانا علاجه بسيط جدا، نظارة طبية.
1: نعم.
2: في كثير من الدول المتقدمة هناك التأمين الصحي صار حل كثير من المشاكل هذه، لأنها تكتشف بالصدفة، فالتأمين الصحي له حسنات، فالدول المتقدمة فازت علينا في هذا المجال.
1: نعم.
2: فعندما يأتي الطفل يعني ويفضل أن الأطفال يعني يجب أن يفحص أبصارهم على الأقل عند دخوله الروضة، إذا لم يشاهد الأهل عليه شيء، أنه يقرب مثلا من أعراض أنه يقرب على التلفزيون. في ناس هناك منتبهين الأهل، ناس ما شاء الله يعني في نوع من الحدث، فعندما يشاهد الطفل أنه يقرب على التلفزيون يأخذ على، فتجد أنه بداية كسل، يدارك هذا الكسل يعالج بنظارة طبية أو تمارين معينة وتنحل لازم. فإذا فالنظارة الطبية أحيانا للطفل تكون علاج يعني في المرحلة هذه بيوفر عليه مأساة كبرى في آخر حياته. شفت كيف؟ بالضبط 3000 ريال، 5000 ريال ثم نسميها، فهذا يعني شيء طيب.
1: نعم.
2: جدا. لكن هناك العديد من يأتي أحيانا ما دام الحديث عن النظارات الطبية. نعم. يعني لا يتحرى الموضوع.
1: نعم. كنت سأسألك نفس الكلام عن نوعية وجودة النظارات الطبية مثلا.
2: طبعا في أصحاب البصريات المختصون في البصريات يتكلمون عن أشياء مهمة جدا في النظارة الطبية. أولا يجب أن تكون عن فحص يعني جيد. الفحص الجيد لا يتم إلا عبر إنسان متدرب أو عن أخصائي عيون.
1: جميل.
2: أخصائي العيون عندما يرى أن هناك مشكلة يعني بصرية وحلها النظارة، أحيانا ما يجلس يضيع وقت معها، يحولها على شخص متدرب في فحص النظارات، ولكن عنده إيش؟ عنده كفاءة.
1: أكيد.
2: لديه كفاءة كويسة. المقصود من ذلك أن الطفل يجب أن يحصل على نظارة برقم مضبوط، لأن الأطفال عندما تحطه على الكمبيوتر تفحص نظره ممكن يعطيك العين الكمبيوتر بالناقص إشارة سالبة لضعف النظر عن بعد، بينما الطفل عنده طول نظر يحتاج إلى نظارة بالموجة. ليش؟ لأنه مع تعاملها اليومي ومع شدة يرى هذا ورى هذا فإنه لابد من إعطاء قطرات خاصة حتى يعطى النظارة الصحيح. أيضا حتى الأشياء البسيطة، الإطار، اختيار الإطار، نحن أحيانا نشرف عليه
1: حديد بلاستيك مثلا،
2: مطار. ما يهم حديد بلاستيك، يهم المسافة بين العينين. حجم العدسة المطلوبة لغطاء العين. بعض الناس يدور لك عدسة بسيطة،
1: منظر جمالي،
2: منظر جمالي. نحن الطفل نريد أن كل العين الأشعة داخل العين أن تدخل خلال هذا العدسة، فنحتاج أن الحجاج كله يغطي
1: مساحة،
2: لأن بعض الأطفال ينظر من تحت النظارة وبعض ينظر فوق النظارة فيأتي نفس المشكلة. لا يوجد حل. العدسات ما سايخ، هناك من يقول لك عدسة كوري وعدسة صيني وعدسة فرنسي، هذا دوخ نحن ودوخ كثير حتى من الفنيين هم أنفسهم. فيعني هذه المشكلة مفروض تراقبها الدولة. الدولة يجب أن تراقب صناعة العدسات من أين تأتي. طبيب العيون أحيانا يعني قد ما يعني يدرك
1: هذا الشيء، هو مشغول بأمراض أخرى،
2: قد ما يكون يدرك هذا الشيء، لأنه لما يأتي المريض ويفحص النظارة هو جديد يكون أمور فل، لكن أحيانا العدسات تخدش بسرعة وتخرب والطفل يعني يبقى. فلهذا السبب يعني الأمور هذه جدا متعلقة بأشياء فنية صناعية، يعني زيها زي الأدوية اللي تدخل بتصريح رسمي.
1: صحيح،
2: يجب حتى أن تكون تصريح رسمي جدا.
1: وشرافة
2: بعضهم ناس يقول لك هذا العدسة بحطها تحت السيارة بتمر عليها. أنا ما يهمنا، أنا يهمنا عدسة مضبوطة إنه يشوف فيها الطفل بشكل جيد.
1: سمير، بما أنك ذكرت موضوع النظارات الطبية، النظارات الشمسية في أقل من دقيقة، ما هي مزاياها وما هي عيوبها، وهل كل نظارة شمسية تباع في السوق هي صحية؟ صحيح.
2: النظارة الشمسية لها أهمية كبيرة جدا. أولا الأجواء الحارة وغيرها، بعض الناس لا يحتمل الضوء، عنده حساسية للضوء، تفيده النظارة الشمسية. في هناك أيضا بعد العمليات الجراحية العيون لابد من ارتداء النظارة الشمسية. أيضا كثير من الناس يعني يعمل في الصحراء أو مثلا
1: تحت أشعة الشمس.
2: عندما رحنا كندا أوكسي في هناك في المسيلة نفحص السواقين والعاملين، وجدنا أنهم لديهم شيء تشديد فيما يتعلق بالسيفتي، يعني السلامة حق العاملين.
1: جميل.
2: في المنطقة حارة، فلا بد من يعني البروسيجرز حق السيفتي عندهم، إجراءات السلامة اللي عندهم، لا بد أن يمتلك الشخص نظارة تساعده في حر الصيف.
1: نعم.
2: فهذا الموضوع يقودك إلى أن تكون النظارة ذات نطاق جيد زيها زي النظارة الطبية. عاد النظارة الطبية يعني ممكن تكون إيش تباع بأرقام، لكن هذه حدث ولا حرج. هذا الموضوع أيضا يعني ينطلق إلى أن هناك أحيانا يستخدمون الناس النظارة هذه اللي ما تنفع في الشمس العادية يستخدمها يرى بها كسوف الشمس، وهذه مسألة كبرى، ممكن تنحرق الشبكية. وجدنا حالات حرق في الشبكية وبالذات في نفس مركز العين اللي يسمى باللطخة الصفراء، انه ينظر من هذا النظارة السيئة الى كسوف العين. كسوف الشمس بالعين
1: اذا نظر لها بدون نظارة مثلا،
2: بدون نظارة او حتى بهذه النظارة لا ينفع،
1: خطير.
2: لا ينفع حتى احيانا بالاشعة، بعضهم يختار لك اشعة سوداء يقول لك هناك رقم معين تشوف به كسوف الشمس.
1: جميل دكتور، وقت البرنامج انتهى، شرفنا على الانتهاء، نشكرك على حضورك دكتور.
2: شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله تتكرر اللقاءات.
1: شكرا لك، الله يحفظك دكتور. الشكر لكم موصول اعزائي، لكم في الختام منا اجمل سلام.
0: طبيب الدار، برنامج صحي طبي ياخذكم في رحله الى عالم الصحه والعافيه بمعلومات موثوقه وتوجيهات نافعه. اعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل: وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة، فينبغي له أن يشكر الله على ذلك ويعده من أعظم النعم، لأن الدنيا عدوة والله يقبل بها على أعدائه ويصرفها عن أوليائه، فليحمد الله الذي شبهه بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. فلقد كان سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يربط حجرا على بطنه من الجوع، وقد يمر شهران أو أكثر ما توقد في بيته نار لطعام ولا غيره، إنما يكون على التمر والماء. ونزل به ضيف فأرسل إلى أبياته التسع فلم يوجد فيها ما يطعمه الضيف، ومات يوم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في أصوع من شعير، وليس في بيته ما يأكله ذو كبد كف من شعير. فليكن قصدك أيها المريد وهمتك من الدنيا خرقة تستر بها عورتك ولقمة تسد بها جوعتك من الحلال فقط، وإياك والسم القاتل، وهو أن تشتاق إلى التنعم بالدنيا وترغب في التمتع بشهواتها وتغبط المتنعمين بها من الناس، فسوف يسألون عن نعيمها ويحاسبون على ما أصابوه وتمتعوا به من شهواتها. ولو أنك عرفت المشاق التي يقاسونها والقصص التي يتجرعونها والغموم والهموم التي في قلوبهم وصدورهم في طلب الدنيا والحرص على تنميتها والاعتناء بحفظها، لكنت ترى ذلك يزيد بأضعاف كثيرة على ما هم فيه من لذة التنعم بالدنيا، إن كانت ثم لذة. ويكفيك زاجرا عن محبة الدنيا ومزهدا فيها قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
3: الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قاعدة في السير لا تختل ولا تتغير، أن السائر إلى الله والمريد لا يصل إلا بالزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا أن لا يلتفت إليها ولا يشتغل بها ولا يتعلق قلبه بملاذها بحال من الأحوال، فإن سخرها الله تعالى في يده فيقول: هذه الدنيا التي آتاني الله تعالى اختبار وامتحان لينظر أشكر أم أكفر، فيأخذ الدنيا على سبيل الاختبار والامتحان ويسعى في إعمالها فيما يرضي الله تعالى من الخير، من الصدقات والمنافع والإحسان ومشاريع الخير. وإن لم يعطى من الدنيا فعاش فقيرا فليكن بذلك مسرورا، ويقول: هذا شعار الصالحين، والله عافاني من محنتها ومن ابتلائها ومن بلائها، ويفرح بذلك، كما كان كثير ممن سمعنا من أخبارهم من أهل الله تعالى ومنهم صاحب الكتاب هذا الإمام الحداد، فكان يتحاشى الدنيا وكان يعرض عنها، حتى أنه أقبلت عليه بعض الهدايا من بلاد بعيدة في باخرة، وبلغه أنه أرسلت له هدايا كبيرة، وكان هو في غاية من الفقر في بيت ضيق صغير يجلس مع طلابه عند مدخل البيت، وكان إذا أراد يضيفهم يجيب لهم الدجر، هذا عندها الحضرموت الدجر إيش يسمونه، البازلة ما ليش يسمونه الآن، هذا من الحبوب يطبخونها، وكان غالب أكله للناس هذا الذي وطعم شيء من الفقراء، وكان زاهدا في الدنيا. ولما بلغه مثل هذا الخبر تحمل بذلك وسأل الله أن يكفيه هذه الأشياء لا تصل إليه، فقال فغرقت الباخرة في الطريق في البحر ونجا من فيها من الناس فصرفها الله، فلما بلغه فرح بذلك، الحمد لله الذي صرف عنا هذه الدنيا ببلائها. وبعض الناس لما يسمع مثل هذا الكلام يقول هذا لناس يخرفون، لأن محب الدنيا ما يصدق وما يعجبه هذا الكلام، لا خرافات صوفية، هذا كلام لا دنيا الله استعمرنا في الأرض استخلفنا بها، نحن مطلوب منا نعمر الأرض. انظر إلى من عمرها، في أحد عندنا قدوة مثل رسول الله، كم كان مساحة بيته، إيش كان فرشه، ماذا كان أكله، بتجيب عادك حجة بتحاجج. نعم، أقبلت عليه الدنيا الكبيرة، كان ينفقها ولا يبقي ولا يمسك منها شيء، كان يعطي للفقراء وكان يضعها في أعمال الخير، وكان ينفقها في الجهاد في سبيل الله، ويبيت الشهر والشهرين ما بيته نار توقد لطبيخ يأكل تمر وماء. فهؤلاء أتباعه هكذا على نهجه صلى الله عليه وسلم. فإذن الأصل في أن الإنسان لا يطلب الدنيا، فإن الله تعالى أعطاه إياها فيرى أنها ابتلاء ويحسن فيها، وإن الله تعالى أزاحها عنه وأبعدها فكان فقيرا فيفرح ويقول هذا شعار الصالحين. إذا تقدر تعمل هكذا فأنت على الطريق، وإن ما تقدر تعمل هذا فلا تدعي ولا تقول أنا من الصالحين وأنت لست في طريق الصالحين، بل اعترف أنك أنت من أهل الدين. فالسم القاتل الذي قاله الإمام الحداد هنا، الذي ينبغي أنتم الشباب تربون أنفسكم عليه من الشباب من الصغار، أن لا تتطلعوا إلى ملاذها. المؤمن الصادق لا يذهب إلى ملاذ الدنيا، ما يأكل ما وجد، يلبس ما تيسر، النظافة طيبة، إن الله جميل يحب الجمال، يلبس ثياب طيب، لا تتشهى تدور في الأسواق وتبالغ في الملبوسات، يلبس ما تيسر، كل ما تيسر وتصدق بما تستطيع. أما ما يحصل من اليوم حالة الناس شهوة بيحترقون على الدنيا، يدور الأكل كل يوم، بغى أكلة جديدة، بغى سندوتش جديد، بغى اختراع جديد، بغى خلطة جديدة، بغى إيش هذا؟ إيش الناس السفاسفة التي هم فيها هذا؟ ولا يدرون بأنفسهم، لو كشف عنهم الحجاب أو أنفسهم أنهم مثل البهائم ومجرون وراء أكل، يصبحون يمسون يحلمون بالطعام والشراب والمأكولات، لعب بهم الشيطان وأخذهم بحبل الدنيا حتى دخلهم زريبة البهيمية ويدخلهم إلى زريبة الشيطانية، يستجرهم بشيء من الشهوات. المؤمن فطن يتنبه، يعرف أن هذه الدنيا حبها حجاب وأنها مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، فيتحاشاها قدر المستطاع. نعم.
2: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
3: هذه الآية التي ذكرها، فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواب سررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقي. هذا قال ربنا يكفينا بهذه الآية دليل على أن الدنيا ما يحبها الله لعباده المؤمنين أبدا، لولا أنه يعني اختل ميزان الاختبار الذي يجعله الله في الدنيا، لو كان الله جعل المؤمنين ما يجدون إلا قوتهم وكفاية ما يقوم صلبهم بس، ولكان بسط الدنيا للكفار كان كل كافر عنده عماير وأبراج وفضة وذهب وسرور، ولكن الله تعالى ما أراد أن يكون هكذا، ليبقى في الدنيا اختبار للناس وامتحان للخلق، لأن هذا دار، هذه الدنيا دار الاختبار، وهذا العمر عمر الامتحان. شوف قالت الدنيا على الله كيف، أنه كان يريد الله أن يعطيها الكفار يتنعمون بها في الدنيا ليزدادوا بلاء ويزدادوا محنة. وهذا التي تسمى لذة في الدنيا هي حقيقة ليست لذة، هي صورة ووهم، وهم لذة. واحد عنده عماير وأبراج وسيارات، ما الذي زاد فيه؟ إيش زاد في لحمك ودمك، وإيش زاد في قلبك وعقلك إذا زادت هذه كلها عندك؟ ما زاد شيء فيك، ما زاد عندك اكتئاب وضيق وهم. صار كثير من الناس الدنيا الكبيرة يخاف عليها، وصار يصاب بمرض الهوس والخوف. وقد رأيت بعيني أحوال كثير من أهل الدنيا، في قلق، في اكتئاب، في ضيق، ما يجد صحبة حقيقية ولا رفقة حقيقية ولا لذة حقيقية، ويعيشون على الحبوب المهدئة والمنومة. ورأيت فقراء ما يجد عشاءه، ضحكته من هنا إلى هنا ومبسوط، إذا وضع رأسه على الأرض نعم. والغني هناك ما يقدر ينام إلا بالعناء، سبحان الله. طيب،
2: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنه سبحانه منذ خلقها ما نظر إليها. واعلم أن الرزق مقدر ومقسوم، فمن العباد من بسط له ووسع عليه، ومنهم من ضيق عليه وقدر، حكمة من الله. فإن كنت أيها المريد من المقتر عليهم فعليك بالصبر والرضا والقناعة بما قسم لك ربك، وإن كنت من الموسع عليهم فأصب كفايتك وخذ حاجتك مما في يدك، واصرف ما بقي في وجوه الخير وسبل البر. واعلم أنه لا يتعين على الإنسان إذا أراد الدخول في طريق الله أن يخرج من ماله إن كان له مال، أو يترك حرفته وتجارته إن كان محترفا أو متجرا، بل الذي يتعين عليه تقوى الله فيما هو فيه، والإجمال والطلب، بحيث لا يترك فريضة ولا نافلة، ولا يقع في محرم ولا فضول لا تصلح الاستعانة به في طريق الله.
3: نعم، ذكر هنا مسألتين مهمة. الأولى أن الرزق هو مقدر مدبر من الله سبحانه وتعالى، مكتوب للإنسان، فلا تشغل نفسك بكون حصوله، فأبذل ما أمرك الله تعالى به. فإن كنت من أهل السبب تتسبب، تسبب، اشتغل فيما هي الله لك من أسباب العمل الدنيوي، إن اشتغلت في الزراعة لتزرع، أو اشتغلت في التجارة لتجاهر، أو اشتغلت في الوظيفة لتكون موظف، أو في أي صنعة من الصنائع وحرفة من الحرف فعمل. ولكن كونك تكسب أو لا تكسب ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى. فإن رزقك الله رزقا كثيرا وهي الله لك الأسباب، فهكذا ذكرنا، قل هذا امتحان من الله، فأحسن، لا تجعل هذا العمل يؤخرك عن فريضة ولا جماعة ولا راتبة ولا قيام ليل ولا تلاوة قرآن. فإن عملك الدنيوي هذا أخرك عن هذه الأشياء فهو وبال عليك، وإن لم يؤخرك فهو عين أجر وثواب، لأنك تسعى على عيالك ولأنك تريد الرزق الحلال، فصار عملك هذا نوع من العبادة، لأنك لا تراه أنه هو الرزق، تعلم أن الله هو الرزاق وأن هذا سبب مطلوب منك، فأنت تترقى فيها. وإن لم تنجح صنع التجارة فشلت، لا تقعد تندب وتلطم على نفسك، هذا رزق الله تعالى، ولا تقعد تقول أنا كيف صلحت وفين عاتبت نفسك. يا أخي عاتب نفسك على ترك العبادة، عاتب نفسك، لوم نفسك على التقصير مع الله، لا تعاتب نفسك على فشل الحياة الدنيا. بعض الناس يقعد يتألم وينزعج، قهر وأنا ربما قصرت، وش سبب الخلل، وش سبب، يسوي مراجعات شديدة. أخي هذا رزق من الله، وتقول واحد فلان هذا يصلح مشروع مثل مشروعي نجح أنا شبع. لا لا هو أذكى منك ولا ربما أحسن منك. هو كتب الله كتب له مال كثير وأنت كتب له قليل، هذا هو السبب. فلا تشغل نفسك بالهم، فالهم بالدنيا هذا ليس بطيب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مهمة، كان لك الإمام الحداد كونك سالك إلى الله ليس مطلوب منك أن تنخلع عن الدنيا إن كان عندك دنيا، ومطلوب منك أنك تتركها كلها وتجي، لا، مطلوب منك أن تحسن في إدارتها. لا انتبه من الحرام، انتبه من الشبهات، انتبه من الظلم، استعملها في الخيرات والبركات، فتكون هذه الدنيا سلم لك. كما قال صلى الله عليه وسلم أهل ذهب أهل الدثور بالأجور، نعم، لأنهم يتصدقون وينفقون ويعملون مشاريع الخير. فقد يكون طريقك إلى الله بالدنيا لأن الله أعطاك إياها، فاستعملها في الخير، مثل سيدنا عثمان حاز الجنة ببشارة لما جهز جيش العسرة وأمثال هذا الخير. وإن بعدها الله عنك فارضى واصبر وافرح بفضل الله تعالى. نعم، كمل الفصل.
2: فعلم فإن علم المريد أنه لا يستقيم قلبه ولا يسلم دينه إلا بالتجرد عن المال وعن الأسباب البتة لزمه ذلك. فإن كان له أزواج أو أولاد تجب نفقتهم وكسوتهم لزمه القيام بذلك والسعي له. فإن عجز عن ذلك عجزا يعذره الشرع فقد خرج من الحرج وسلم من الإثم. واعلم أيها المريد أنك
3: الإنسان عنده عائلة يقول أنا أريد أتجرد لله شل فلوس كلها أصدق بها، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله. أعطيها عيالك، أعطيها زوجتك وعيالك، وروح تجرد أنت لنفسك، تروح تتصدق بها تترك زوجتك وعيالك فقراء يتكففون الناس. أنت تريد أن تزهد ازهد، لكنك لا تطالب أهلك بما تطالب به نفسك. علمهم ربيهم وجههم، لكن لا تفقرهم عمدا هكذا فتكون قد يعني أسأتهم. نعم.
2: واعلم أيها المريد أنك لا تقدر على ملازمة الطاعات ومجانبة الشهوات والإعراض عن الدنيا إلا بأن تستشعر في نفسك أن مدة بقائك في الدنيا أيام قليلة وأنك عما قريب تموت، فتنصب أجلك بين عينيك وتستعد للموت وتقدر نزوله بك في كل وقت. وإياك وطول الأمل، فإنه يميل بك إلى محبة الدنيا ويثقل عليك ملازمة الطاعات والإقبال على العبادة والتجرد لطريق الآخرة. وفي تقدير قرب الموت وقصر المدة الخير كله، فعليك به وفقنا الله وإياك.
3: آمين اللهم آمين، الله يوفقنا وإياكم لذلك. فإن طول الأمل داء عضال ومرض شديد عظيم والعياذ بالله تعالى. وقد جاء أن المرأة إذا شاب يشب منه اثنين، حب الدنيا وكراهة وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. فتلاقي واحد عمره 70-80 عاد يرتب كيش بيبني وش بيعمل، هذه مصيبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتذكر أن الموت قادم، يمكن تموت بعد ساعة، يمكن تموت بعد ساعتين، يمكن الليلة ما تكملها، ربما ما تصبح. فإذا كثر أكثر المؤمن من ذكر الموت ذهب عنه هذا المرض وهو طول الأمل. قد كان الصالحون الواحد منهم يبيت ويظن أنه لن يصبح، وهو صلى الله عليه وسلم قال إني لأكل اللقمة وما أظن أنني أسيغها، اللقمة يدخلها فمه ويتوقع أنه ربما ما يلحق حتى أن يبتلع من شعوره بقرب لقاء ربه سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يستحضر الموت وأن يتذكره دائما، فيكون هذا البلسم والدواء، هذا العلاج، هذا المضاد الحيوي لمرض طول الأمل. الله يعافينا من هذا ويوفقنا لما يحبه ويرضى، في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وتحقق بالفنا الصرف الصريح عن

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكثر الصلاة على نبينا محمد، ممن عرف شرف العلاقة بهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والهمم، ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل من علمائها وشعرائها ورجالها ومثقفيها من يخدم هذا الجناب ويبسط أخبار وأحوال هذا الحبيب لهذه الأمة التي تحتاج إلى معرفة شرف النبوة وشرف الأبوة وشرف الاتصال وشرف العلم وشرف الجهاد الذي أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كل جهده وأفنى كل عمره من أجل صلاح هذه الأمة، ومن أجل إقامة صرح الدين وإقامة منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هؤلاء العلماء الذين يليق بنا أن نتذكر شرف ما قدموه لهذه الأمة الإمام البوصيري صاحب البردة التي نحن الآن في هذا العرض بصددها، فهي من القصائد الرائعة التي استطاع الرجل بعلمه وبمعرفته وببلاغته أن يحبك لنا مائدة وبردة علمية لغوية شريفة ذات مدلول عالي في كل ما يتعلق بشأن وصف أحوال الحبيب وأخباره وإسرائه ومعراجه وبعثته وصبره وسلوكه والمقام الذي بلغ إليه وعطاه الله إياه في الدنيا وفي الآخرة، لمثل هذه النماذج التي هي خير بديل يسمعه المسلم المعاصر أمام المعادل السيء الذي يسمعه الكثير، بل وصار ظاهرا من ظواهر العصر، وهي الأغاني الماجنة والرقص والموسيقى وغيرها من الشؤون التي عندما ينظر الإنسان المسلم إلى مراد الله تعالى في تحريك العواطف يجد أن الأمة المحمدية في هذا العصر قد سقطت إلى حال يرغب فيه الكافر ويعيش على آماله وأحلامه كثير من المسلمين. أما مراد الله، مراد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وننقذ ما يمكن إنقاذه من عواطف جيلنا وبناتنا ونسائنا وشبابنا، إلا أن نوجد لهم البدائل السديدة السليمة التي تقوي عندهم الروابط بالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مجرد وسائل، والوسائل متنوعة متعددة، ومنها الإنشاد وعرض هذه القصائد الجيدة المفيدة النافعة. وهناك من يستشكل بعض العبارات أو بعض الألفاظ أو بعض الأبيات، والحقيقة أن الإشكال ليس في الأبيات ولا في الألفاظ ولا في العبارات، ولكن في مستوى ثقافة وتوجه وفكر السامع، فكثير من السامعين يحملون بعض الأفكار المعينة التي ينطلقون من خلالها في تفسير المعاني على غير وجهها الذي أراده الشاعر والذي كثير منا يفهمه ويدرك معناه، فربما حصل شيء من الإشكال في ذلك. فالذين يقعون في مثل هذا الإشكال لا يعنيهم الأمر في الاستماع ولا يعنيهم الأمر في المتابعة، ولكن يعني القطاع الأوسع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قد يتشوشون بتشوش مثل هؤلاء. فنقول ونقولها أيضا بإدراك ووعي أن مثل هذه القصيدة من القصائد النافعة الرائعة التي تتناسب مع هذه الأجيال أن تسمعها بديلا عن كثير من القصائد والأشعار والأغاني التي تفت في عضد المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة وتؤثر على خلقها وسلوكها، فيكون مثل هذه القصيدة بديلا مباركا ومناسبا. وليست هذه القصيدة وحدها، ولكن أي قصيدة في هذا المجال وفي هذا المنحة تؤدي هذا الدور، فكلها إن شاء الله نافعة ومفيدة وعائدة بعائدة رفع مستوى العاطفة إلى معنى من معاني فهم مدلول المحبة لله والمحبة لرسوله والمحبة المشتركة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قاسمها المشترك نبينا وحبيبنا ومن أنقذنا الله به من النار وأنقذنا الله به من الجاهلية، وأنقذنا الله به من التخبط الذي كان في تلك العصور، وربما كان الآن نصيبا منه في العصر الجاهلي الثاني، لأن هذا العصر الجاهلي الثاني هو العصر الذي نرى ونسمع فيه ترويج كل ما

0: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

0: محمد احرسنا بعينك التي لا تنا واقنبنا بك وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم

0: الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم